0: في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصتها بنفسه يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرع السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون

0: تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب. ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شرور. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطله بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، كلمة تنتقدونه.
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يحلل وإلى من يرجح وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه. انظروا، أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجح ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.

0: لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكفر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع. لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات؟ هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويأجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن.

0: وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
1: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ونبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
1: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
1: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
0: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيك.
1: أديت ما عليك وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة؟

0: عندما عندما
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قولوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يذكرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
1: يقول حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله جهاد في سبيل الله، قال ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة ولا يكونون لهم وحده وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم

0: تأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة، نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عامي، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة مستور أهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان منهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. إذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا
2: يجوز. ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

مت لسوف أبقى حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

أَعَدَّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.

الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة وإن كان عامياً، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال

جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر، تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا، وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج: من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع

0: الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها، فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية، كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة، الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده، فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخروا، يشرب كل ما ادخروا. وفي وفي ذلكم وفي القرض الذي في في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس لها، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصلوا أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ماذا استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام، إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟

0: لأنه لم يربح أثناء الحوض. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحوض فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25، إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر والخارج من الأرض؟
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4، وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.

0: بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10 60 كم زاد على النصاب؟ 20 70 زاد كم؟ 30 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40 90 زاد كم؟ 50 شاة 100 زادت كم؟ 60 زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى كما سيأتي؟ من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب في حسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة،
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة

0: ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط 10 واحسب من 6، كم الوقص؟ 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم؟ فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟
1: هنا شو يعني؟ إذا إلى 120 و100
0: فيها؟
1: زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 121، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم
1: فيها 40.
0: لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر.

0: فريضة، فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بن ثالبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جينا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 121، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى مثلا، الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر، المثال الأول وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية اللي هي على الشاعر، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الشاعر يأخذها منه، والهات ما دام عندك حقة هات، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت، أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونطيح قصة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار،

0: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
1: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء، للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
0: في أسئلة متعلقة
1: حديث لا بأس،
0: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
1: لا معارضة بينهما أبدا، فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
0: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
1: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
0: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
1: هذا ليس بصحيح، الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل، هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
0: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
1: بل يجب كما ذكر.
0: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
1: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
0: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
1: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
0: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة هل هو للنظر ولا للصلاة؟
1: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
0: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
1: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة،

0: تشويش. نعم. هذا سائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها، فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
1: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجار. نعم، فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
0: هذا سائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا، أخبروا.

0: قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم، وضبط أناس في بعض قرى محافظة في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: فهل هذا أسلوب

0: مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
1: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين، هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة، قال هذا خمر حرام، حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم. نعم. هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
0: يقول السائل: بعض الثياب تكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الشقاء. نعم.
0: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
1: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
0: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
1: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد للإيجار، كذلك السيارات التي تعد للإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
0: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
1: صلي جماعة في المسجد النبوي وتجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
0: فيها سلاح وايد على الشمس. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل يجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة، والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة

0: والسنة أن تكون في طهر النظير، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة، ولا يبيت عندها وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة عن الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا، نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه، نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح، نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث يقول ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به، فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة، نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم لشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسي

0: إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خضراء عن جثة وإن يفد فأخبراء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته.

لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه. فليس كأن الكلام مبتور، زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز، وإن يفت فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفت أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى ونقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العرب الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زماني الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة،

0: آت من اليوم ها فتجعل الخبر آتيا زيد آتي اليوم ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا وإلا بدون مثل هذا لا يكون بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ لا يجوز لا يستقيم لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه زيد لليوم لا فائدة فيه ها
1: أزال السامع ينتظر شيئا
0: نعم
1: السلام عليكم قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة هذه قاعدة المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي ليس بذلك فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك فهذا الخبر لا يكون صحيحا قد يكون فاسدا في الواقع إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة ما لم تفد فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم أو رجل طويل لقيناه اليوم إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له نعت له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به رجل عظيم لقيناه اليوم لقيناه مثلا صحيح إذن فأفاد لأننا وصفناه هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة هذا منه ما لم تفد
1: كعند زيد
0: النمرة هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة وهو أن المبتدأ يكون نكرة وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا ظرف أو جار ومجرور مختص

0: متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نامرة عند زيد، هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف هو لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يدخل شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رايت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على هذا. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة. رغبة في الخير ثم جاء الخبر بعده خير، خبر ورغبة في الخير خير،
1: وعمل
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين.
0: عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير بل قالوا عمل بر خير
1: يزين،
0: عمل بر يزين، يزين وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقال. نعم
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين
1: الله عنا خيرا.
0: آمين
2: السلام عليكم شيخنا. ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، تقول لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل نحاته ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد،
1: واليوم
0: فيتم الكلام. رأيت هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيت نعم هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح،

0: الاختصار، أو عند أحد مال.
1: عند أبيك رجل،
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم. عي الفهاهة، أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
2: شفاء عي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: حديثي.
0: نعم.
2: لما أفهم الوصف فمات.
0: نعم.
2: أنا بيعطي
0: شيء. صحيح. قتلوا. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلوهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب، إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقون البطنة. نعم.
1: هذه الكلمة التي أحببت قراءتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا، معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي، كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عذب،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم، إلا وحمله ما ينبغي مثل هذا.
1: الله.
0: نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة، الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: يكتبه،
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتكاف.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة الكبيرة. طيب.
1: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي
0: واتباعي
1: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
1: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
1: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد.

0: هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. اقرأ وشوف. كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا. يتخوفون. الله شنو الأخلاق.
1: شيخنا هذا كلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني.
0: عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
1: حادة.
0: حادة ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
1: تملص من الشيء.
0: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشهادة ما أعلم.
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
0: وتركه. ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة.
2: حيدة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
1: حيدودة الذي في الرأس هذه الشيء المحسوس في الرأس قدر حيدودة.
0: أي شيء هذا في الرأس؟
1: في الرأس.
0: لا على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، ولا هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
1: هو على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما رأسه رأسه
0: وهما إيش
1: العقدتان.
0: شوف
1: جانبيه والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلق الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يمنة الوجه. هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيدة. فهمت
2: قصدي؟
0: نحن في هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر. ما فهمتوا؟ هذا من الحيدة نقطة بعيدة.
1: تعبير يا
0: شيخ. فهمت ما قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له. غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
1: الشيخ الألباني يكتب من
0: هذا.
1: المهم. يعني بشرى. ما يستقبل.
0: إيش اللي يستقبل؟ يعني
1: سيحتج عليه بكلام الشيخ الإسلامي في مسألة أمور أخرى.
0: طيب. طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنه من يريد أن يستقر مع الحق لا تفعل ذا. والله
1: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
1: قل حدنا عن القراءة.
0: شوف
1: هذا من الكتب المؤلفة في العقيدة. قال وهو كتاب المفتي. قل هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله.
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه
3: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
4: ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا

بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

نهجا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر

ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى وهو جل الكتاب، ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد، يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب.
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد، ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية.

ايه لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه، وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساؤوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء، يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها، وهي السفارينية، ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن، هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق، لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون،

هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم. جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني، ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة.

هذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبو سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه: إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل: إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال: أيها المسلمون، إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له: لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما. لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا: لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا.

على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود، لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله

بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس،

أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئ

عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان

0: طوفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي. هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ناصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر

ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أعدوا لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات
5: لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات من الواجبات. وضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن

إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في

0: بقية النسخ فصلى كما فصلى كما ايش عندك؟
1: فصلى كما صلى
0: كما صلى فصلى كما صلى. والتي عندي فصلى كما كان يصلي كما كان يصلي او كما كان صلى كما كان صلى. ايضا في اخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ وإنما فيها وافعل بالواو وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قول على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية يعني في الموضع الثاني قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره يعني في الموضع الأول إلا الذي في الأيمان والنذور أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنجر أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول دون الأول ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول. واضح؟ نعم. الوجه الثالث هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح في مواضع من الصحيح واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام فقال عليك السلام ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث نام

مؤديا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ عنده فرد أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا الأول خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل والنسخة التي عندي ثم افعل ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين.
وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية: قال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي إيش؟ قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب

الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. وضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا اللفظة؟ أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله، صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟

إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك. هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس: جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين جاء استدلال

العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالات بعضهم الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب. طيب، الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر. لماذا؟ هم حصروا، قالوا المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء قبله، وضح؟ هذه الحالة ماذا؟

الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء بعد. طيب ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. واضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا.

واضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال: واللازم باطل. أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل. فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط. إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال: جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال: وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات، تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل: هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزم

0: أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا طرده استخدامه دائما أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله بالحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ نعم. قوله إذا عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث

النسائي في الرواية نفسها يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها، يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح. وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قول أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح حتى يستقيم لك الفهم والرواية تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان، عند الشافعي في المسند: أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال: أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث: فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود، صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح. وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة، واضح. قوله في الحديث: وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع
فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما، لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما ما ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة، واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجيب.

عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت تريد الصلاة. إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود. الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله: ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي: ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال: لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها، بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهو كقوله: فما استيسر من الهدي. قال: ثم عنيت السنة، أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخييد، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال: والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن، قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال: المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي بعد الفاتحة،

لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم عن البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال: ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب، قوله:

وقال في اوصاف المسلمين من كان هو المسلمين

0: المسجد حتى تطمئن ايش ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. وضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة.
1: ثم ذهب أملا سؤال لا تجنيت الآن ثم تحديث
2: يبقى رابط أبسيني رابط المياه تمام.
1: لا

0: Berapa?
1: وعن صاحبيه. واضح الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟

0: فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فعلمني. قال: أجل. فهنا تعليم غير تعليم، وهنا تعلم بارك الله فيك أن بعض المتحدثين والمتصدرين
1: ذكرت لكم أن هؤلاء وقعوا في هذا الخطأ، وموجود رسالة في الدرر السنية للشيخ عبد الله العنقري رحمه الله رد على هؤلاء الذين غلطوا على الشيخ سليمان والشيخ حمد بن عتيق وبعض أئمة نجد، فنسبوا إليهم أنهم يكفرون بمجرد ترك الهجرة، وهذا غلط كبير، هذا غلط كبير، واستدلوا بالآية هذه، وهؤلاء لم يفهموا مراد الأئمة. قال رحمه الله: ويظهر لي أن من بقي بمكة بعد الهجرة وقبل الفتح كان يضطر إلى إظهار الكفر. قال: لا أشك في هذا، فإن الآثار فيه كثيرة، جاءت في ابن جرير وفي غيره آثار فيها أنهم أكرهوا على الكفر، لكن هل بعذر؟ لا، ليس لهم عذر. لماذا؟ كان يمكنهم أن يخرجوا، كان يمكنهم أن يخرجوا من دار الكفر. قال: فإذا هؤلاء مكثوا ببلد يكرهون فيه على إظهار الكفر، وكان يمكنهم الهجرة، فكان مكثهم مع علمهم بأنهم سيكرهون على الكفر نوع اختيار، نوع اختيار إيش؟ نوع اختيار بالبقاء والموافقة. قال: نوع اختيار بطل به عذرهم، والله أعلم. قال: ثم رأيت في سنن البيهقي ما لفظه، قال الله تعالى: في الذي يفتن عن دينه قدر وقدر على الهجرة فلم يهاجر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال المعلم: وهذا صريح فيما ظهر لي، والحمد لله، انتهى كلامه. إذن هذا خلاصة هذه الآية، ويجب أن يفهم يا أخوان تفهم هذه المسألة هذا الفهم، لأن خلاف هذا الفهم قد يقع في إشكالات كبيرة، كما وقع لهؤلاء الذين ظنوا أن مجرد ترك الهجرة كفر، وهذا خطأ. هؤلاء تركوا الهجرة فلم يكفروا بتركهم للهجرة، إنما كان بقاؤهم وإيثارهم البقاء في دار الكفر سببا في كفرهم، لأجل أن فتنهم المشركون فوافقوا المشركين على هذه الفتنة وكفروا بالله جل وعلا، ولم يكن هذا الإكراه عذرا لهم، لأنهم تخلفوا عن السبب، وهو ماذا؟ وهو ترك الهجرة، ماذا؟ الهجرة إلى دار الإسلام وعدم البقاء في دار الكفر. فلما تركوا هذا الأمر ورضوا بالبقاء كانت موافقتهم للمشركين نوع اختيار منهم، اختاروا البقاء واختاروا الموافقة على ما فتنهم به المشركون، ولم يكن هذا عذرا لهم كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: قال: قصة الهجرة، والهجرة إلى المدينة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة واحدة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يهاجر، بل لم يهاجر من غير شك في الدين، أي ترك الهجرة ليس شكا في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا حبا للكفر والكافرين، إنما إثارا للمال والوطن والمسكن، إثارا للمال والوطن والمسكن. قال: ولكن محبة لأهل المال والوطن، لأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا معهم، أي مع المشركين في القتال، وكان المشركون يعدونهم منهم، كان المشركون يعدونهم منهم. لماذا؟ لأنهم أظهروا لهم الموافقة، أظهروا لهم الموافقة وحسبوهم منهم، وحسبوهم ماذا؟ منهم. قال: وهم كارهون، أي والمسلمون الذين تركوا الهجرة وأظهروا الموافقة للكفار خرجوا مع الكفار يوم بدر، خرجوا كارهين، خرجوا كارهين للخروج، لأنهم لا يريدون قتال المسلمين. قال: فقتل بعضهم بالرمي، والرامي أي من أهل الإسلام لا يعرفهم، فلما سمع الصحابة من القتلى فلان وفلان، هم يعرفونهم بأسمائهم، يعرفونهم حين خلفوهم في مكة، قال: شق عليهم وقالوا: قتلنا إخواننا، هكذا عبروا، قتلنا إخواننا، لظنهم أنهم باقون على ما كانوا عليه على الإسلام، ولم يعرفوا ما حل بهم من التغير. فأنزل الله تعالى مخبرا لأهل الإسلام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

هذا بترك الهجرة كما قال ابن كثير, بترك الهجرة كما قال ابن كثير وغيره. قالوا فيما كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض, يعني ما رضيت الملائكة منهم بهذا الكلام, لأن هذا إيش ليس بصحيح وليس بحجة, لأن أرض الله كانت واسعة وكان يمكنهم أن يخرجوا من دار الكفر. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا, ما هو التأمل؟ التأمل أن الصحابة ما عرفوا عليهم أي تغير ولا بلغهم عنهم أي كفر, ولهذا أطلقوا عليهم بأنهم إخواننا, أي أنهم باقون على الإسلام كما خلفناهم في مكة, وما عرفوا ما حل بهم. قال علم أنهم لو بلغهم عنهم كلام في سب الله, أي لو بلغ الصحابة كلام عن هؤلاء الذين قتلوا يوم بدر أنهم سبوا الدين كما هو حصل منهم حين أكرههم المشركون على الموافقة, مر معنا الموافقة إما بسب دين الإسلام ونبي الإسلام أو بالثناء على الكفر وأهل الكفر, أو كلام في تزيين دين المشركين, لم يقولوا قتلنا إخواننا, ما سيقولون هذا الكلام, لكن ما بلغهم, ما بلغهم إلا بعد أن قتلوا وأنزل الله فيهم هذه الآيات, ولهذا حكموا عليهم بماذا؟ بما هو ظاهر أنهم إخواننا. فلو بلغهم أنهم سبوا ما قالوا هذه المقولة. أريد الشيخ رحمه الله يبين أن أنتم يا من تركتم الهجرة من دار الكفر وأظهرتم الموافقة لما الكفار ليسوا لماذا بمسلمين, ولم ماذا يكن لكم حظ من الإسلام, ولا تظنوا أن قول الصحابة إخواننا دليل على أنهم حكموا على الذين قتلوا يوم بدر بأنهم مسلمون, لا, لأن الصحابة ما بلغهم عنهم شيء, ما بلغهم عنهم شيء من سب الدين أو تزيين دين المشركين الذي أنتم عليه. ولهذا نزلت الآيات في بيان هذا الحال, نزلت الآيات في بيان هذا الحال, فليس هناك عذر لمن أظهر الموافقة للمشركين وبقى في دارهم. قال رحمه الله فإن الله بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر. ما هو ذلك؟ سب الدين أو كلام في تزيين دين المشركين, هذا كفر كما في الآيات التي في سورة النحل. قال بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هؤلاء هم هؤلاء, هذه الآيات هي في هؤلاء الذين تركوا الهجرة من غير كراهية ثم أكرهوا على الكفر, لم يكن لهم عذر لأن عذرهم محافظة على المال والوطن والأهل, وليس هذا عذر, إنما هذا حفاظ على دنيا, ولهذا لم يستثنهم الله جل وعلا ممن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول لهم فيما كنتم, أي ما شأنكم, لما تركتم ماذا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يقولوا لهم كيف تصديقكم, لأنهم ماذا صدقوا, هكذا ولا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به, ولهذا الملائكة ما سألتهم عن هذا الأمر لأنهم كانوا على التصديق أصلا قبل, لكن سألوهم ما الذي أوصلكم إلى هذه الحال, وما السبب الذي جعلكم توافقون الكفار فتوافقونهم على دينهم وتثنون على دينهم أو تسبون دين النبي صلى الله عليه وسلم, فيجيبون بهذه الحجة الواهية التي ليست حجة وإنما هي حجة ضعيفة واهية كما قال ابن جرير وغيره, كنا مستضعفين في الأرض. لكن هل هذا الكلام صواب؟ ليس بصواب, ما كانوا مستضعفين, نعم استضعفهم الكفار فيما بعد وفتنوهم عن دينهم, لكن لم يكونوا كذلك في أول الأمر, لم يكونوا كذلك في أول الأمر, لهذا الملائكة تقول لهم كذا, ما تقول لهم كذبتم, إنما تقول لهم ماذا؟ ألم تكن أرض الله واسعة, عندكم سعة بالخروج, عندكم سعة بالهجرة, عندكم مقدرة على ترك دار الكفر, لكن آثرتم البقاء وآثرتم الحياة الدنيا, فماذا؟ فاضطركم الكفار إلى الموافقة, فاضطركم الكفار إلى الموافقة مع السعة والقدرة التامة على الخروج. فهذا ما كذبتهم الملائكة بهذه المقولة أنهم ماذا لم يكونوا كذلك, إنما تقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة. قال لم يقولوا كذبتم, مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت.

وتقول ملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقال للعالم والمتصدق كذبت بل تألمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. قال وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، لأن هذا الحال هو الصواب. الحال أنهم ماذا؟ كانوا على تصديق بعد أن تركوا الهجرة، استضعفهم المشركون، أجبروهم على الموافقة. هل كان لهم هذا عذر؟ الجواب لا. لماذا؟ كان عندهم ساعة على ماذا؟ الخروج. عندهم ساعة على المغادرة والخروج، لكن آثروا البقاء، آثروا البقاء فأظهروا الموافقة. قال بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ويزيد ذلك إيضاحا للجاهل والعارف الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من أولئك القوم الذين آمنوا وصدقوا ولم يفتنوا، كانوا مستضعفين مستخفين بين أوساط المشركين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. أولئك حتى إذا أكرهوا وظهروا الموافقة فهم معذورون. لماذا؟ لا حيل لهم، لا قدر لهم على الهجرة ولا على الخروج، إما لضعف أو لماذا لا بيضلوا الطريق أو لا بيضلوا ماذا الطريق. فهؤلاء إن أكرهوا على الموافقة فوافقوا بظاهر اللسان مع اطمئنان القلب، هؤلاء معذورون. لكن القسم الأول الذين استثني منهم هؤلاء لا عذر لهم، الكل اجتمعوا على تصديق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والإيمان به، والكل تركوا الهجرة، لكن قسم تركوا الهجرة إيثارا للمال والأهل والوطن، وقسم تركوا الهجرة للضعف وعدم الحيلة والقدرة على الهجرة. لو وافق الجميع الكفار حين فتنوهم على ما في دينهم فوافقوهم بظاهر ألسنتهم مع اطمئنان الإيمان بقلوبهم، القسم الأول لا يعذر، اللي هم تركوا الهجرة لأجل المال والولد لأنهم ماذا عندهم قدرة على الخروج. والقسم الثاني يعذر لأنهم ماذا لا حيل لهم ولا قدرة لهم على الخروج. فآية النحل في قسمين، قسم عذرهم الله من أكره، ماذا إيش الآية أخوان؟ من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا القسم العاجز عن الهجرة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على غرر. هذا القسم الذي كان قادرا على الهجرة فلم يهاجر فاستضعف وفتن في دينه فوافق فلا عذر له عند الله. قال رحمه الله، قال فهذا واضح جدا، لأن هؤلاء الذين خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، الجاهل لا يعلم هذه الأمور ولا يفهم هذه الأمور. قال بل قال الله في من هذه صفته صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال فمن فهم هذا الموضع والموضع الذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول إليه صعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذا الأثر صحيح، جاء مرفوعا لكنه لم يصح، وإنما جاء من كلام الحسن رواه من أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان، وروى كذلك عباس الدوري في تاريخه عن ابن معين وغيرهم، رواه مبارك في الزهد، وهو حسن إن شاء الله، هو حسن إن شاء الله، لكن لا يصح رفعه، لا يصح رفعه. ومعناه وجه استشهاد الشيخ به أن الإيمان ليس مجرد نطق باللسان ولا بتمني الإيمان، لكن شيء يوقر في القلب وتصدقه الأعمال، إن وقر في القلب الإيمان صدقته الأعمال قيادا وطاعة، قيادة قيادة وطاعة، لأن الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح هو الذي يرفع هذا الكلم الطيب كما هو في تفسير هذه الآية. إذن هذا خلاصة ما قيل في هذه القصة التي خلاصتها أن فيها وجوب الهجرة من دار الكفار لمن لم يقدر على إظهار دينه، كل من لم يقدر على إظهار دينه تجب عليه الهجرة، فمن تركها وبقي مع القدرة عليها فهو آثم، ظالم لنفسه، مرتكب لمحرم، كما قال الإمام ابن كثير بالإجماع ونص الآية، بالإجماع ونص هذه الآية، أن من قام بين ظهران المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من

0: مقام دينه فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. فيها كذلك أن من كان عنده القدرة على الهجرة من دار الكفر فتركها إيثارا للمال والولد والوطن ثم فتن في دينه ففتة ولو إكراها لا عذر له، لا عذر له في هذا، لأنه كان عنده سعة على الخروج وعلى مغادرة دار الكفر، فكان هو سبب نفسه، فكان هو سبب نفسه لأن يقع في هذا الأمر. الله جل وعلا لم يعذر هذا. سنفقر عليكم سؤالا وجه لأبناء الشيخ محمد رحمه الله في مثل هذه القصة، وجه للشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا كما في الدرر الثانية في الجزء العاشر صفحة 140. السؤال: قال رجل عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب أهله وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله، ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر. فقال هذا فيه تفصيل: فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ مما هم عليه من الكفر والشرك ويظهر لهم كفرهم وعداوتهم ولا يفتنونه بأن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك فهذا لا يحكم بكفره. أما إن لم يكن له عذر وجلس بين ظهورهم وأظهر لهم أنه منهم وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل فهذا كافر مرتد، ولو عرف الدين بقلبه لأنه يمنعه من الهجرة محبة الدنيا على الآخرة ويتكلم بكلام الكفر من غير إكراه. ودخل في قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. انتهى. وإلى هنا إن شاء الله غدا نختم ما بقي من هذا الأصل.
1: الشيخ الكريم يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى قالوا فيما كنتم، متى كانت هذه المحادثة؟ هل كانت في حياتهم أم بعد موتهم؟
0: طار السياق أنها في الموت، إن الذين توفاهم ملائكة الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم. سياق الآية نلعله في سياق ماذا؟ أن هذا يكون في سياق الموت لهم الخطاب، والله أعلم على ما هو ظاهر الآية أنه في سياق الموت.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل هؤلاء الذين بقوا بمكة وقتلوا مع المشركين هم من المسلمين أم أنهم من الكفار؟
0: سبق شرح هذا في الدرس، أنهم ممن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يشك في دينه ولم يحب الكفر والكافرين، لكن آثر غلب عليه حب الدنيا والمال والولد والمسكن ولم يخرج، ثم فتن في دينه فوافق المشركين، فكان هذا كفر، كان هذا كفرا لا يعذر به كما في القصة التي سبق وشرحتها لكم.
1: يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هذا الموضع الخامس في قصة الهجرة هل ينطبق على من بقي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثة؟
0: ولا في كل منطقة يظهر فيها الكفر ويفتن فيها الإسلام ولا يستطيعون أن يقيموا دينهم تدخل فيه هذه القصة، يجب على أهل الإسلام أن يهاجروا من هذه الأرض التي لا يستطيعون فيها إقامة الدين، فإن تركوا الهجرة منها وفتنوا في دينهم يدخلون في هذا الحكم.
1: جزاك الله خيرا.

كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ما ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه، وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل، يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com/.

فيها قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

0: أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع في القراءة، تفضل.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
0: آمين.
1: يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في أصول في التفسير: قال المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير.
0: طيب، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى، يريد أن يذكر لنا من لهم عناية عظيمة بالتفسير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. حتى إذا قرأت في كتب التفسير، التفسير بالمأثور، وكتب التفسير بالمأثور هي التي تفسر القرآن بالطرق التي مر ذكرها، تفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بكلام الصحابة وبكلام التابعين وبما تقتضيه اللغة العربية، كتفسير ابن جرير، كتفسير البغوي، كتفسير ابن أبي حاتم أو أبي حاتم الرازي، كتفسير عبد الرزاق، كتفسير ابن كثير، هذه كلها تفسير بالمأثور. نعم، فقد تمر بك وأنت تقرأ هذه التفاسير، تمر بك أسماء من لهم عناية بالتفسير من الصحابة أو من التابعين، ولهذا سيذكر لنا الشيخ جملة من هؤلاء. تفضل.
1: قال: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا.
0: طيب، قبل ذلك، في قوله اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة. يعني جاءت روايات في التفسير عن أبي بكر عن عمر عن عثمان لكنها قليلة، بخلاف الروايات عن علي فإنها كثيرة. ذكر السيوطي، قال إيش العلة؟ قال لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. الثاني هو المعتمد، نترك مسألة انشغالهم بالخلافة. نعم، لأن هذا يفتح باب لبعض المتربصين فيقول الصحابة ما انشغلوا عن تفسير معاني كلام الله تبارك وتعالى، شغلتهم الخلافة، شغلتهم الفتوحات، شغلهم الجهاد، وهذا قد صرح به بعض الأشاعرة فقال إن السلف أو الصحابة لم يجلسوا جلسة المتفهم لكلام الله. لماذا؟ قال لانشغالهم بالجهاد، جزاهم الله خيرا. طيب، فهو يطعن كما يقال، يلطم ويقبل قبله ولطمه. طيب، فهذا ينتبه، ما نقول لانشغال بالخلافة، نقول لقلة الحاجة إلى النقل. ليش؟ لكثرة العالمين بالتفسير. الصحابة يعلمون تفسير القرآن، كانوا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، نعم، وفي زمن عثمان، فكانوا عالمين بالتفسير، فلهذا قلت الحاجة إلى النقل عن هؤلاء الثلاثة. ثم لما دعت الحاجة بعد مجيء أو في زمن علي والزمن الذي بعده، كثر نقل التفسير عن هؤلاء المشتهرين بالتفسير من الصحابة. تفضل.

0: قال ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
1: طبعا يدور التفسير في أكثره على ابن عباس، أكثر المنقول من التفسير عن الصحابة هو عن ابن عباس، ثم ابن مسعود، ثم علي، لكنه قدم عليا لأنه مقدم عليهم في الفضل، وأيضا هو خليفة رضي الله تعالى الخليفة الرابع. وإلا أكثر المنقول في التفسير عن الصحابة هو عن ابن عباس ثم ابن مسعود، فهذان قطباء نعم التفسير في كتب التفسير، تجد يكثر العلماء من النقل عنهم. نعم.
0: قال رحمه الله: علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب.
1: أبو الحسن لأن ولده الأكبر هو الحسن، وأما كنيته بأبي تراب هذا كناه به النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل خصام بينه وبين فاطمة، فذهب ينام في المسجد فنام على جنبه، فحصلت التصاق التراب بجنبه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم أبا تراب. والعرب تكني بأدنى ملابسة، العرب تكني بأدنى ملابسة، إذا تكني الشيء تكني الإنسان بما يلابسه، كما فعلوا مع أبي هريرة، كنوه بأبي هريرة لأنه كان نعم يصطحب هرة. نعم تفضل.
0: قال: ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن نقول أبو تراب كنية أو لقب؟ كنية على صورة لقب، على صورة كنية، لقب على صورة كنية. نعم تفضل.
0: قال: وشهد معه المشاهد كلها. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
1: هل يستدل بهذا على كما قالت الرافضة أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي؟ استدل لأنه قال له: أنت مني منزلة هارون من موسى، فإذا هذا دليل على خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب استدل به ولا لا؟ لا استدل به. ليش؟ لأن هارون هل خلف موسى؟ ها؟ لا. ليش لا؟ ها، بعد موت موسى هل خلفه هارون؟ الجواب لا. ليش لا؟ لأنه مات قبل موسى، هارون مات قبل موسى، فليس في هذا دليل على خلافة هارون لموسى حتى يكون ماذا؟ علي خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هارون مات قبل موسى، إنما المراد به المنزلة، منزلة علي من النبي صلى الله عليه وسلم أنها منزلة قريبة، وليس المراد به الخلافة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره.
1: كثرة العداء له، فنقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، لأن هناك قوم وهم النواصب نصبوه العداء، فاحتاج الصحابة ومن بعدهم في نقل فضائل علي، فلهذا كثر النقل عنه من المناقب والفضائل. نعم.
0: قال: وهلك به طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنها، في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب.
1: مثل أنه صلى بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، هذه منقبة ولا مثلبة؟ هذه من المناقب ولا من المثالب والمعايب؟ أنه صلى بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، كم بين العشاء والمغرب؟ كم بين المغرب والعشاء؟ قل 1.5 ساعة الكثير، 1.5 ساعة. هي الآن تصلح 1000 ركعة على 1.5 ساعة، 90 دقيقة، كم تطلع الركعة في الدقيقة؟ أقل من الدقيقة، أقل من 10 ثواني الركعة، يعني لا فاتحة ولا تسبيح ولا

0: ركوع ولا سجود. نعم هذا من المسالك. نعم هم يعدونها من المناقب ذا، لكن عند التأمل قال بل هو عند التأمل من المسالك مما نقل عن علي رضي الله عنه. تفضل.
1: قال رحمه الله: اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها.
0: طيب كمل.
1: وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أن أنزلت بليل أم نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا استدت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب.
0: نعم يعني أكثر يعني أو كثير مما جاء عن ابن عباس يقول أنه أخذه من علي بن أبي طالب. هذا هو الشاهد في قوله: فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. هذا يدل على عنايته العظيمة بالقرآن، وهكذا أنه تتلمذ على يديه ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال: إذا جاءنا السبت عن علي لم نعدل به. هذا محل الشاهد في أن علي كان من المعتنين عناية فائقة بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال: كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها.
0: هذا لا يصح، هذا لا يصح، رحم الله الشيخ وغفر له، هذا لا يصح. وهكذا الذي بعده: ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس. هو يعني بايعه أولا بيع بالخلافة من قبل الستة، من قبل الستة. نعم. أما أنه عرض على علي، أن عبد الرحمن بن عوف عرضها على علي فأبى إلا بشروط، هذا لا يصح. نعم.
1: أحسن الله إليه. قال: فبايعه علي والناس.
0: ثم
1: قال: ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.
0: إذن الثابت الذي في الصحيح أن ابن عوف عبد الرحمن بن عوف قال لعلي: لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا. عبد الرحمن بن عوف يقول لعلي كما في الصحيح: لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجعل لنفسك سبيلا. فلم يعرض عليه الخلافة. والآن الشيخ يقول عرض عليه الخلافة، لا، لم يعرض عليه الخلافة، وإنما قال له: لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجعل لنفسك سبيلا. فلم يعرض عليه الخلافة، بل قدم عبد الرحمن بن عوف، قدم من؟ قدم عثمان على علي، قدم عثمان على علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب، إذن هذا الصحابي الأول ذكره الشيخ من المشتهرين بالتفسير. طب هناك أسانيد صحيحة وهناك أسانيد ضعيفة تجدها في التفسير عن علي بن أبي طالب، فما صح هو الذي يؤخذ به، أو قل ما قبله أهل العلم، ما قبله أهل العلم. يعني أنت انظر إلى أهل العلم هل قبلوا هذا السند، فتجد ماذا يعني إذا طبقت قواعد المصطلح على بعض الآثار المروية في التفسير، فربما قد تخرج بأنها ضعيفة، لكن تجد أن العلماء قبلوها، بل من المتشددين في علم المصطلح في تصحيح الحديث وتضعيفه يقبل هذه الأسانيد. مثل أبو حاتم الرازي من المتشددين ولا لا؟ ومع ذلك ماذا تجد عند ماذا ينقل تفاسير، نعم ربما فيها شيء من الضعف بحسب قواعد المصطلح، لكن قبلوها. فأنت تنتبه لطريقة أهل العلم في قبولهم الأسانيد في التفسير. فهناك أسانيد ضعيفة، مثلا عن علي ما جاء عن الحارث الأعور، الحارث الأعور كذاب. فما جاء عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، هذا خلاص سند تالف. لكن قد يأتي من طريق سعيد بن المسيب، قد يأتي من طريق عبد بن خير، نعم يعني جملة من الأسانيد. نعم. وسيذكر الشيخ أيضا ابن مسعود وابن عباس، تجد يعني مضان هذه الأسانيد من حيث الصحة والضعف في كتاب التفسير والمفسرون. هذا كتاب جيد، كتاب التفسير والمفسرون لمحمد بن حسين.

0: الذهبي، هذا معاصر، هذا في مصر، هو يعني أزهري لكنه بالجملة على طريقة أهل السنة رحمه الله تعالى، وتولى وزارة العدل هذه في الستينات أو في السبعينات حتى اختطفه جماعة التكفير وقتلوه، اختطفه جماعة التكفير وقتلوه اقتلوه. نعم، فله كتاب من 3 مجلدات لو حصلت عليه خذه، التفسير المفسر كتاب عظيم وجيد في بابه وتوسع رحمه الله تعالى. هناك يعني ملاحظات، لكن الكتاب في الجملة يعني ماذا جيد جدا، وذكر المشتهرين التفسير، وأيضا ذكر كتب التفسير المأثور، كتب التفسير بالرأي، كتب التفسير بالرأي المحمود، بالرأي المذموم، ذكر وأعطى نبذة عن كل كتاب سواء كان من المتقدمين أو كان من المتأخرين، وذكر المشتهرين بالتفسير من الصحابة، وذكر الأسانيد الصحيحة والأسانيد الضعيفة. فترجع إلى نعم إلى هذا الكتاب. نعم، ونحن ذكرنا الآن سند صحيح عن سعيد المسيب، ما جاء من طريق سعيد المسيب عن علي هذا صحيح، ما جاء من طريق الحارث الأعور هذا ضعيف جدا. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافر المزلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد.
0: علق الشيخ في الحاشية لماذا يقال له ابن أم عبد، لأن أمه أسلمت بينما أبوه لم يسلم، أمه أسلمت فكان ينسب إليها. ومن نسبه إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. نعم،
1: قال: تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل،
0: يعني حريص على العلم، إنك لغلام معلم يعني حريص على العلم. نعم،
1: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله.
0: ولو
1: أحسن الله عليكم. قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
0: هذا فيه أنه ذكر عن نفسه هذه الأمور، وهذا قد يظن الظان أنه مدح الشخص لنفسه، ومدح الشخص لنفسه يجوز إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة. فهنا عبد الله بن مسعود ربما ذكر أشياء عن نفسه من أجل إيش؟ ما هي المصلحة؟ لأجل أن يؤخذ عنه علم القرآن، وحتى يحرص الناس على أخذ علم القرآن منه، هذه مصلحة عظيمة. فهو يريد أن ينبههم على أن يحرصوا على أخذ علم القرآن منه. وهكذا في القرآن ما ذكره الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأجل أن تحصل مصلحة بعد ذلك بلقاء إخوته. وهكذا عثمان لما حوصر من قبل الخوارج كان يقول لهم: أنا الذي جهزت جيش العسرة، حتى يعرفوا فضائله أنه ليس بفاسق ولا بفاجر ولا بكافر، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكان يحدثهم بشيء من مناقبه وفضائله، فهذا لا بأس عند المصلحة. وهنا هو يعني ذكر هذا الشيء عن نفسه لأجل أن يحرصوا على أخذ العلم، وأيضا فيه تواضع عندما قال: ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني أو تبلغه الإبل لركبت إليه، هذا فيه تواضع. فهو يقول: ليس هناك من هو أعلم مني. نعم، قد يكون هناك مساوي، هذا في زمن عثمان طبعا، قال هذا الكلام في زمن عثمان، فيقول: ما في أحد أعلم مني، لكن قد يكون هناك إيش؟ من يساوي. فيقول: لو كان هناك أحد أعلم مني لركبت إليه. فهذا أيضا فيه تواضع منه رضي الله عنه وأرضاه. إذن نعرف لماذا ذكر عن نفسه هذه الأمور، لأجل مصلحة عظيمة، وهي أن يؤخذ عنه علم القرآن. نعم، تفضل.
1: قال: وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه.

0: طهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
1: هذه الملازمة هي التي أورثته هذا العلم الغزير، حتى صار نعم أعلم الناس بكتاب الله، فما من آية إلا هو يعلم أين أنزلت وفي من أنزلت. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الملازمة. فالملازمة مع الثبات والاستعانة بالله تبارك وتعالى يحصل بها المرء خيرا كثيرا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74.
1: نعم. وذكرنا كتاب التفسير والمفسرون، تجد الأسانيد الصحيحة، منها من الأسانيد الصحيحة الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا من أصح الأسانيد. الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ومن الأسانيد الضعيفة شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود، هذا سند ضعيف. شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود، هذا ضعيف. وهناك أسانيد تجدها في الكتاب المذكور. نعم.
0: قال رحمه الله: عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3 لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال:
1: لأنه ابن عمه. ثم استئناف في فاصلة عندي، عندك فاصلة؟ لأنه ابن عمه، بعدين فاصلة، بعدين كلام جديد الآن. وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال: لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه.
1: يعني وضع له الماء، ذهب يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فجاء وضع له الماء وذهب. ابن عباس هو غلام، وضع الماء عند الموضع الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته، فوضع له الماء وذهب. هذا فقه، أنه يضع الماء ويذهب حتى لا يطلع على شيء، فيضع للنبي صلى الله عليه وسلم الماء ثم هو يتصرف عليه الصلاة والسلام، وذهب. فهذا دليل على فقهه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. هذا هو الشاهد في قوله: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. نعم، استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه وصار حبر الأمة. والآن سيأتي شهادة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عالم الصحابة، يشهد لابن عباس. نعم.
0: قال: فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتلكه، له لسان فؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم.
1: هذا يدل

0: على عظيم نعم علمه بكتاب الله تبارك وتعالى، يعني مع أن قول الصحابة الذين قالوا أمرنا الله أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، هذا هو ظاهر الآية، فهم تكلموا بالظاهر، هذا قولهم صواب، لكن هناك ما هو ماذا يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى قوة فهم. نعم، فالسورة هي إشارة إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فهمه ابن عباس وأيضا هو الذي يفهمه أيضا عمر، لكنها الذي قاله بعض الصحابة هذا ظاهر السورة وهو صواب، لكن ننظر العلماء يختلفون يتفاوتون، فهذا قد يأخذ منها ما يظهر له وبعضهم يأخذ ما هو أعمق من ذلك، فهذا يدل على قوة الفهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟
0: ما عاشره منا أحد، يعني في جاء في بعض الشروحات ما عاشره منا أحد أي ما بلغ عشره، ما عاشره منا أحد أي لم يبلغ أحدنا عشر ابن عباس، فابن عباس عاش بعد ابن مسعود ماذا 36 سنة، قال الشيخ فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم، يعني في ذاك الوقت يقول ابن مسعود هذا كلام، كيف بعد 36 سنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم،
1: قال رحمه الله: وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع.
0: الله أكبر، نعم تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت.
0: نعم.
1: ولاه عثمان على موسم الحج 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة.
0: والأسانيد عن ابن عباس كثيرة، الأسانيد عن ابن عباس كثيرة، من يعني قد يكون عن عكرمة عن ابن عباس، عن مجاهد عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، نعم تجدها في الكتاب المذكور آنفا، لكن هنا ننبه على تفسير مطبوع بعنوان تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هذا للفيروز أبادي، هذا التفسير يعني كل يعني ماذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، من طريق الكلبي أو قبل ذلك السدي الصغير، عندنا سدي صغير وسدي كبير، السدي الصغير كذاب أو متروك، السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذا الذي جاء في هذا التفسير المطبوع من هذا الطريق. نعم، وهذا يعني سلسلة كذب، كلبي كذاب وهكذا السدي الصغير. نعم، فهذا يعني تنبه له أن هذا تفسير كامل عن ابن عباس وكله ضعيف، فينتبه لهذا لأنه أكثر الروايات في التفسير عن ابن عباس، قد يقول قائل وهذا قد يعني فتح يعني باب للطعن فيه أن التفسير عنه ضعيف، فيقال يعني هناك يعني أسانيد ضعيفة، هناك أسانيد كثيرة صحيحة، ومنها يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صحيفة، قال الإمام أحمد: لو رحل إليها الرجل إلى مصر ما كان ذلك كثيرا، هي صحيفة لكن العلماء قبلوها، ولهذا يكثر منها ابن جرير، يكثر منها الرازي، يكثر منها عبد الرزاق، نعم يكثرون من هذه السلسلة، بعضهم يأتي ويقول ضعيف، لا أنت الآن ما مشيت على طريقة أهل العلم، أنت انظر لطريقة أهل العلم، هل قبلوا هذه الصحيفة؟ فتمشي على طريقة أهل العلم، لا تخرج.

0: نعم قد تطبق عليها قواعد المصطلح تقول لا هذه صحيفة ما هي متصلة السماع إلى ابن عباس. نقول الرواية في التفسير انظر لطريقة أهل العلم، انظر إلى طريقة أهل العلم الذين نعم كتبوا في التفسير، فتمشي على طريقتهم فتمشي على طريقتهم. طيب تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كعلقمة والشعبي، أهل البصرة ومنهم قتادة، فليترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة.
0: طيب مدارس التفسير في زمن التابعين ثلاثة مدارس، أهل مكة وأهل المدينة والكوفة، هذه ثلاثة مدارس في زمن التابعين، مدارس التفسير. أهل مكة هم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. نعم عكرمة يعني أحد كبار علماء التابعين، وهكذا عطاء بن أبي رباح أحد أجل علماء التابعين. وعكرمة تعرفون أن ابن عباس وضع على رجله القيد حتى يتعلم، فصار من كبار علماء التابعين، وهكذا ممن يروي التفسير عن ابن عباس، بل بعض أهل العلم يفضل على غيره، يفضل عكرمة على غيره، على غيره من تلاميذ ابن عباس. طيب هذه مدرسة مكة. مدرسة المدينة، أهل المدينة رضي الله عنه وأبي بن كعب ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ القرآني عنهم، أبي بن كعب أخذ عنه علم التفسير زيد بن أسلم من أجل علماء التابعين، زيد بن أسلم أخذ التفسير من أبي بن كعب وأخذ التفسير من عمر رضي الله عنه. الراوي عن زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيه ضعف، فيه ضعف لا أعتقد الآن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني في كتب التفسير عبد الرحمن ضعيف لكن أبوه إمام. طيب أيضا يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أبو العالية أيضا من أخذ علم التفسير عن أبي بن كعب وهو من أهل المدينة، لكن يعني كثير من الأسانيد فيها إرسال عن أبي العالية. وهكذا أيضا من أهل المدينة، مدرسة أهل المدينة محمد بن كعب، محمد بن كعب القرظي، فهذا أيضا تجد نعم تجد له كلام كثير في التفسير في كتب التفسير بالمأثور. فهذه مدرسة من؟ مدرسة أهل المدينة. طيب المدرسة الثالثة مدرسة أهل الكوفة، مدرسة أهل الكوفة، هؤلاء هم أتباع ابن مسعود. شوف قتادة، قتادة يعني ماذا؟ قد يكون تلميذ تلاميذ، تلميذ تلاميذ ابن مسعود، لكن تلاميذ ابن مسعود علقمة الشعبي، نعم هؤلاء يعني ماذا ممن تتلمذوا على ابن مسعود، علقمة ابن قيس النخعي هذا من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود، بل قال ابن مسعود ما أقرأ شيئا إلا قرأه علقمة، ما أقرأ شيئا إلا قرأه علقمة. وهكذا الشعبي، نعم الشعبي يقول فيه الإمام أحمد ما رأيت أشد تبحرا من هذين، يعني الحسن البصري والشعبي، ما رأيت أشد تبحرا من هذين يعني الحسن البصري والشعبي. فترجم رحمه الله تعالى ترجم لمجاهد وتلاميذ ابن عباس وقتادة من مدرسة ابن مسعود، وهكذا أيضا قتادة تتلمذ على تلاميذ ابن عباس، قتادة أيضا تتلمذ على تلاميذ ابن عباس، فهو من أجل العلماء فيما يتعلق بتفسير القرآن. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية.

0: أسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 483 سنة.
1: إذن عندما تعلم أنه عرض المصحف 3 عرضات على ابن عباس يقفه عند كل آية، فهذا يدلك على قيمة التفسير المأثور عن مجاهد. وهناك تفسير لمجاهد من طريق ابن أبي نجيح، من طريق ابن أبي نجيح عنه. طيب شوف، ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير مباشرة من مجاهد، إنما سمعه كما قيل بواسطة القاسم ابن أبي بزة، هو ثقة، سمعه من طريق القاسم ابن أبي بزة هو ثقة، لكن تلقى العلماء تفسير مجاهد الذي يأتي من هذا الطريق من طريق ابن أبي نجيح تلقوه بالقبول. فلا تأتي الآن تقول ابن أبي نجيح مجاهد، ابن أبي نجيح ما سمع، إذا منقطع، يلا على سلامة. لا، أنت انظر طريقة أهل العلم، فأهل العلم تلقوا هذه الطريق، طريق التفسير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، تلقوها بالقبول. فإذا جاءك التفسير عن مجاهد وصح أو تلقاه العلماء بالقبول كما قيل فحسبك به. وهذا لا يدل على أنه معصوم، قد تجد بعض الأخطاء لأن الإنسان بشر. نعم تفضل.
0: أحسن الله إليكم. قال قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطرب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة 710 عن 56 سنة.
1: يعني كان آية في الحفظ، مع أنه كان ضريرا، لكن عوضه الله عن بصره ببصيرة وحفظ خارق، عنده حفظ خارق، حتى شهد له من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ومع ذلك قد تجد قوله مرجوح، مر معنا قريبا أمس أنه قال خلق الأرض كان بعد خلق السماء خلافا للجمهور، وأخذ بظاهر آية النازعات، لكن فاته ما جاء في آية فصلت. فلو بلغ ما بلغ من الحفظ والفهم فقد يحصل منه الخطأ لأنه بشر. نعم
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع.
1: طبعا هذا الفصل قد تقدم في كتب سابقة، فإن شاء الله نقرأ ونعلق تعليق كثير حتى لا نقف عند هذا المبحث الذي قد وقف عنده طلاب العلم كثيرا. تفضل.
0: قال: النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
1: هذا النوع الأول قال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع. محكم كله، يعني إذا قيل هل القرآن محكم كله؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته، إذن كله محكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كله محكم. طيب ما معنى الإحكام؟ أي المتقن،

0: متقن في إيش؟ متقن في اللفظ ومتقن في المعنى، ليس فيه خلل ولا نقص لا في لفظه ولا في معناه. اللفظ في غاية الفصاحة والبيان، والمعنى أخباره صدق وأحكامه إيش؟ وأحكامه عدل. فهذا النوع الأول أن القرآن محكم كله. نعم تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: طيب هذا النوع الثاني. إذا قيل هل القرآن كله متشابه؟ جواب نعم، القرآن كله متشابه. أيش الدليل؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. طيب ما معنى التشابه الذي وصف به القرآن كله؟ معناه التشابه قال يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، يشبه بعضه بعضا في الإتقان، يشبه بعضه بعضا لا في ليس بينه اختلاف ولا فيه تناقض، يشبه بعضه بعضا أن هذا الحكم يشبه هذا الحكم، وهذه القصة تشبه هذه القصة، وأهل الجنة هنا ذكروا وأيضا ذكروا في هذه السورة، فهنا في هذا الموضع يشبهون هذا الموضع، أهل النار وهنا أهل النار، في تشابه في تشابه. فهذا معنى التشابه الذي وصف به القرآن كله، أنه متشابه يشبه بعضه بعضا في الكمال في الجودة في الإتقان، نعم في عدم التناقض عدم الاختلاف، في أنه يذكر قصص متشابهة أحكام متشابهة أحوال متشابهة. هذا معنى التشابه العام. نعم.
1: قال رحمه الله النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله وأحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة.
0: طيب هذا التقسيم الثالث أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إيش الدليل؟ آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. طب إيش معنى الإحكام هنا وإيش معنى التشابه هنا؟ قال معنى الإحكام هنا هذا إحكام خاص وليس إحكام عام، أن قال منه آيات محكمات أي بعضه وأخر متشابهات، إذن بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا إحكام خاص. ما معنى الإحكام الخاص هنا؟ قال معنى الواضح، نعم الواضح الجلي، معنى الإحكام يكون معنى الآية واضحا جليا. إذن هذا التقسيم الثالث. طيب ومعنى التشابه ما كان خفيا. إذن هذا التقسيم الثالث منه ما القرآن منه ما هو واضح ومنه يعني آيات من كتاب الله واضحة لا يحصل فيها إشكال ولا لبس، ومن الآيات ما يكون فيها خفاء، ما يكون فيها خفاء تخفى على كثير من الناس ولا تخفى على الناس كلهم وإنما تخفى على كثير منهم. طيب الآيات الواضحة مثل إيش؟ التي هي واضحة في نفسها لا تحتاج إلى غيرها في الدلالة على المعنى، وضوح ليس فيه لبس. قال مثل قوله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من قرأها يعرف معناها أن الله خلق الناس من ذكر وأنثى ما في إشكال. أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أيضا معنى العبادة واضح. أيضا يعني وأحل الله البيع، نعم فمن قرأها عرف المراد منها أن البيع حلال. وهكذا حرمت عليكم الميتة، من قرأها يعرف أن الميتة حرام وأن الدم حرام وأن لحم الخنزير حرام وأن ما أهل به لغير الله، إيش ما أهل به لغير

0: لما يقول هذه العيدروس أو باسم العيدروس أو هذه باسم عيسى عليه السلام وهذه باسم الجيلاني يهل يصيح يصرخ وما أهل به لغير الله فهذا حرام الذي يهل به باسم غير الله تبارك وتعالى. طيب أذن هذه آيات واضحة طبعا هذه آيات واضحة على عامة العرب أما في زمننا هذا مع كثرة الجهل ودخول العجمة في الألسن فهذه الآيات تحتاج إلى تفسير هذه الآيات تحتاج إلى توضيح لكن الآن كلام على العرب أن القرآن أنزل على العرب فهذه آيات واضحة نعم ليس فيها لبس ولا ما دخف فالآن نشوف معنى التشابه تفضل
1: أحسن الله إليكم قال ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
0: طيب هذا معنى التشابه ما معنى التشابه الذي وصف به القرآن وهو التشابه الخاص وأخر متشابهات قال أي أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا يخفى المعنى على الناظر يخفى ما كان معناه خفيا خفيا على من؟ على بعضهم وليس على الكل لأن الراسخون في العلم يعلمون هذا المتشابه لكن قد يخفى على الناظر والناس يتفاوتون نعم يتفاوتون في هذا الخفاء عند النظر في كلام الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى يعني قد يأتي إلى آية ويتوهم منها تشبيه يتوهم منها تشبيه إما لجهله أو لتلوث فطرته ومثل له بقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان فقد يتوهم الواهم أن لله يدين يتوهم وليس يفهم لا يفهم من الآية التمثيل وإنما يتوهم لماذا؟ لجهله أو لتلوث فطرته فيتوهم ماذا؟ أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين طيب يعني ما يعرف يجهل قوله عز وجل ليس مثل أي شيء فأنت أثبت اليدين مع نفي المماثلة. طيب أو مثال ثاني يتوهم تناقض القرآن يتوهم هذا المثال الثاني أول توهم في التشبيه يتوهم التشبيه الأمر الثاني يتوهم التناقض في القرآن قال أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا عندما يقرأ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقول الله قبلها نعم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله ثم يقول في الآية التي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فقد يتوهم ماذا؟ يتوهم ولا يفهم يتوهم أن القرآن يناقض بعضه بعضا ولا لو كان يعني يفهم فهما صحيحا لعلم أن الآية الأولى في ذكر حال أعداء الرسل أنهم كانوا يقولون ماذا؟ إذا أصابتهم حسنة قالوا من الله وإذا أصابتهم سيئة تطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ما يقولوا من عند أنفسنا لا هذه من عندك أنك أنت شؤم علينا كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون مع موسى وإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وهكذا في صالح قالوا طيرنا بك وبمن معك، وهكذا في أصحاب القرية. فهذه صفة أعداء الرسل. وأما ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ماذا الحسنة من فضله ورحمته، والسيئة تصيبك بسبب ذنوبك. وسيأتي كلام الشيخ يعني في مثل هذه الأمثلة. الأمر الثالث، الوهم الثالث، التوهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يتوهم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فيظن توهم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك كما سيأتي بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. فيتفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما.
0: هنا بيّن الشيخ موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. الآن عندنا آيات يعني قد يتوهم منها المتوهم مثل هذه الأمور: تناقض كتاب الله، أو التشبيه، أو أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. فكيف التعامل مع هذه الآيات التي فيها خفاء؟ يقول: الزائغون يتخذون من هذه الآيات وسيلة للطعن في كتاب الله. من كان في قلبه زيغ فإنه يتبع المتشابه ليطعن في كتاب الله، ليطعن في شريعة الله تبارك وتعالى، ويوقع الناس في الفتنة، فيحصل الضلال والإضلال. قال: فيضلون ويضلون. فهذا تعامل الزائغ أو الزائغين مع المتشابه. وأما الراسخون في العلم وهكذا أتباع الراسخين، فإنهم ماذا؟ قال: فإنهم يؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق. ما دام أنه جاء في كتاب الله خلاص تقول هذا حق. فهمت أو لم تفهم؟ ما دام أنه جاء في كتاب الله فهو حق. ما دام أنه جاء في كتاب الله إذا ما في تناقض. ما دام أنه جاء في كتاب الله إذا ما في اختلاف. فهذا طريقة الراسخين وأتباع الراسخين، فيقول: فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف. وهذه النصوص التي تشتبه عليهم يردها إلى المحكم، يقول: ما أنا ما أتوهم. يعني عندما يقول: بل يداه مبسوطتان، إذا توهم تشبيه أنفي هذا التشبيه. ليش أنفي هذا التشبيه؟ لأني عندي آية محكمة. ما هي؟ ليس كمثله شيء. يأتي النصراني ويقول: عقيدة التثليث في في في في في في القرآن فين؟ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر. إنا نحن يعني هو ومريم وعيسى. يقول لك: هذا عقيدة التثليث. فأنت قد يعني يشتبه عليك، تقول: ما عندك علم بالنحو، ما عندك علم بالنحو، أن نحن ممكن نتكلم به الواحد المعظم لنفسه، ما عندك هذا العلم. لكن عندك إيش؟ عندك آية واضحة: وإلهكم إله واحد. ترد إلى هذا المحكم، تقول: أنا عندي آية واضحة محكمة ما فيها خفاء، وإلهكم إله واحد. خلاص ترد المشتبه إلى المحكم. فهذه طريقة من؟ طريقة الراسخين وأتباع الراسخين. قال: وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع إيش؟ ليكون الجميع محكما. طيب الآن سيذكر الجواب. تفضل.
1: قال رحمه الله: ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس

0: ذكره شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني،
1: طيب هذا المثال الأول، يعني ماذا؟ أن لله عز وجل يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. واستدل على ذلك بقوله عز وجل ليس كمثله شيء، فترد هذه الآية إلى هذه الآية فتثبت ما أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال: ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
1: نعم، الذي يقدر الخير والشر والحسنة والسيئة نعم هو الله عز وجل، لكن وقوع البلايا وقوع المصائب هذه تكون بسبب ماذا؟ بسبب العبد، ما يفعله العبد من الذنوب والمعاصي. أما المقدر للسيئة والحسنة للنعمة والمصيبة هو الله جل وعلا، فإضافتها إلى الله إضافة تقدير، وإضافتها إلى العبد إضافة سبب، أنه سبب في هذه السيئة وفي هذه البلية والمصيبة. طيب هنا الحسنة بمعنى إيش؟ ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة. الحسنة بمعنى إيش؟ معنى النعمة. والسيئة بمعنى المصيبة. والسيئة بمعنى المصيبة. نعم، تفضل.
0: قال رحمه الله: ويقولون في المثال الثالث.
1: طيب الآية التي قبلها وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، هذا في بيان حال أعداء الرسل في التطير بالأنبياء وأتباعهم. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال: ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية، المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: طيب هنا يعني قبل أن نذكر هذا المقطع من الآية: فلا تكونن من الممترين. أولا قل إن كنت، فإن كنت في شك، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا لا يلزم أن يكون الشك جائزا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، ثم جعل هذه الآية مثل قوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هنا شرط هنا شرط، فإن كنت في شك، إن كنت في شك شرط، وهنا أيضا شرط إن كان الرحمن ولد، فيجوز تعليق الأمر بالشرط الذي لا يمكن وقوعه، هذا شرط لا يمكن وقوعه، لا الولد في حق الله ولا الشك في حق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز في اللغة تعليق الشرط الذي لا يمكن وقوعه، ليش؟ لغرض للمتكلم، كل متكلم له غرض، فيأتي بهذا الشرط ولا يلزم منه الوقوع، بل لا يلزم الجواز. ما نقول أن الشك جائز عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحاشاه عليه الصلاة والسلام، فإنه معصوم. إذن الخطاب هل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نعم، لفظ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به غيره. هذه فائدة ذكرها أهل العلم، أن الخطاب قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة،

0: أن يقع منه الشك. لماذا؟ أن في السورة نفسها قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فهو على يقين عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني عند العرب معروف، يقول إياك يعني وإيش؟ واسمعي يا جارة، إياك يعني واسمعي يا جارة. شوف الآن، هل يعني قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر، عندك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، فلا تقل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هل مراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ المراد لا، المراد غيره، لأن والداء النبي قد ماتا قبل أن يبلغ. نعم مات، نعم وهو في المهد وهو صغير. فإذا الخطاب للنبي عندك فلا تقل، تاء خطاب، والمراد به ماذا؟ والمراد به غيره. إذا هذه ثلاثة أنواع من الخطاب مهم حتى لا يشكل عليك مثل هذه المواضع، وهكذا ما سيأتي فلا تكونن من الممترين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به غيره، لئن أشركت لا يحبطن عملك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به غيره. فخطاب يراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة خالصة لك من دون المؤمنين، خطاب يراد به النبي وأمته يا أيها النبي نعم إذا طلقتم النساء، وخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. إذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له خاصة، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون يراد به وأمته، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به غيره. مثل هذا الموضع. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من المنكرين أن يكون الانتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
0: إذا هذا أيضا الغرض، يعني يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به غيره. ليش؟ قال والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بمن وقع منهم، التوبيخ لمن وقع منهم. ولهذا قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت، اسأل، تبكيت لقاتليها وتوبيخ لقاتليها، وتوبيخ لقاتليها. فإذا يوجه النهي إلى من لا يقع منه لأجل التنديد لمن وقع منه والتحذير من طريقتهم ومنهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
0: من هذا النوع الأول من أنواع التشابه، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التشابه الواقع في القرآن نوعان، تشابه حقيقي فهو الذي لا يمكن لأحد من البشر أن يعلمه، فإذا كان لا يمكن لأحد من البشر أن يعلمه فهنا لا يجوز السؤال عن استكشافه لأنه يتعذر الوصول إليه، مثل حقيقة الصفات وحقائق أمور الغيب مما يقع في يوم القيامة، فهذه لا يعلم حقيقتها لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا، فلا يجوز السؤال عن حقيقة ذلك وعن كيفية ذلك. قال وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. وهذا معنى قوله عز وجل آية آل عمران فأما وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله، الضمير يعود عليه تأويله.

0: الضمير يعود على إيش؟ على المتشابه. وما يعلم تأويل المتشابه أي ما يعلم حقيقة المتشابه إلا الله. ما المراد المتشابه هنا؟ حقائق الصفات وحقائق أمور الغيب. فهنا تقف على لفظ الجلالة، وهذا قول الجمهور في الوقف أنهم يقفون على لفظ الجلالة. ثم والراسخون، هذه واو استئنافية، والراسخون مبتدأ ويقولون خبر، جملة جديدة. فما معنى وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف على لفظ الجلالة؟ أي وما يعلم حقيقة الصفات، حقائق الصفات، حقائق أمور الغيب إلا الله. هذا لا سبيل للبشر للوصول إلى معرفة كيفيته، فلا يسأل عن استكشافه. طيب، والوقف، والوقف الثاني سيأتي الآن في التشابه النسبي. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء.
0: طيب، هذا النوع الثاني المشتبه أو المتشابه النسبي أو المتشابه الإضافي، أي بالنسبة إلى بعض الناس أو إضافة إلى بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما لبعضهم دون بعض، معلوما لمن؟ للراسخين في العلم، وهكذا أتباع الراسخين وممن سأل الراسخين. فهذا المتشابه النسبي، هذا إيش حكمه؟ يسأل عن استكشافه، ويسأل عن البيان وعن المعنى حتى يصل إلى المعنى والبيان. لماذا؟ قال: لأن القرآن لا يوجد فيه شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، لأن القرآن نزل بيان للناس، هذا بيان للناس. ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم. ثم قال: ثم إن علينا بيانه. طيب، فهذا القرآن بيان، فإذا مثل هذا النوع الذي قد يخفى على بعض الناس دون بعض، هذا حكمه يسأل عن استكشافه وبيانه. طيب، هذا التشابه النسبي في قراءة الآية، وقف بعضهم على الراسخين، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الواو عاطفة والراسخون معطوف على لفظ الجلالة، فيكون معنى وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه. إيش المتشابه الحقيقي؟ لا، النسبي، يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، ويعلمه الراسخون في العلم. فهذا يعني لمن وقف على الراسخين في العلم. نعم. وكلاهما قراءتان سبعيتان كما قال أهل العلم. نعم.
1: قال رحمه الله: وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.
0: نعم، قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أهل التعطيل اشتبه عليهم ففهموا من هذه الآية انتفاء الصفات، وادعوا أنهم إذا أثبتوا الصفات فهذا يستلزم ماذا؟ المماثلة. وأعرضوا عن الآيات التي تدل على ثبوت الصفات، الآية نفسها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما كملوا الجزء الثاني من الآية. والممثلة بالعكس، أثبتوا الصفات لكن شبهوها بصفات المخلوقين، فأعرضوا عن قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. أما أهل السنة فإن لهم ميزان، يثبتون الصفات ويحذرون من التشبيه وينفون المماثلة، والجميع كلهم يثبتوا ذاتا ليس كالذوات، فيلزمهم جميعا أن يثبتوا صفاتا ليست كالصفات. نعم، تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.

0: خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
1: هذا المثال الثاني الذي ظلت فيه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، قيل لهم وعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وبالمقابل المرجئة يقال لهم مرجئة لأنهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وأهل السنة أخذوا بهذا وهذا. فهؤلاء في قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعم فهموا أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار ويلزم من ذلك تكفيره أنه كافر، ثم طردوا أي جعلوا ذلك سحبوا ذلك على جميع الذنوب في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات التي تدل على أن ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، آية واضحة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية واضحة، آية واضحة في أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة. طيب، ويعني مثل هذه الآية نعم يعني أهل العلم يقولون خالدا فيها، يعني ذكروا أقوال وأصحها أن الخلود هو المكث الطويل وليس التعبيد، أن الخلود هو المكث الطويل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول القتل سبب للخلود في النار، القتل قتل المؤمن عمدا سبب للخلود في النار، وإذا وجد مانع فلا يعمل هذا السبب، وإذا وجد مانع فلا يعمل هذا السبب. إيش المانع؟ التوحيد. فإذا جاء قاتل معه توحيد فإن التوحيد يمنع الخلود في النار. هذا قول من؟ هذا قول شيخ الإسلام رجحه شيخ الإسلام وتلميذه. طيب، فهذا يعني جوابان هو من أحسن الأجوبة عن هذه الآية. تفضل.
0: قال ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراشخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
1: يعني جبريل اشتبه عليهم في هذه الآية إن ذلك في كتاب، اشتبه عليهم فقالوا إن العبد مجبور على عمله وأنه ليس له إرادة ولا قدرة، وأعرضوا عن الآيات التي تدل على ماذا؟ على الإرادة وعلى القدرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، آيات كثيرة فيها إثبات المشيئة وإثبات القدرة والكسب والعمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأعرضوا عن ذلك وأخذوا بمثل هذا النص فغلوا في يعني إثبات القدر أو في كون العبد مجبور، وفي المقابل المعتزلة وهم القدرية غلوا في إثبات فعل العبد حتى جعلوه خالقا لفعله، فأهل السنة نعم كانوا وسطا نعم فيفرقون بين الفعل الاختياري الطاعة والمعصية، فهذه نعم تنسب إلى العبد فعلا وكسبا، وتنسب إلى الله جل وعلا خلقا وإيش وتقديرا، وهناك أفعال غير اختيارية كالمصائب والأمراض هذه بتقدير الله تبارك وتعالى، فيثبتون للعبد مشيئة واختيار وإرادة وقدرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن هذه المشيئة تابعة لإيش؟ لمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليه.

0: عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
1: إذن هذه الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لماذا لم يكن القرآن كله محكما؟ لأنه لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان والابتلاء، لفاتت الحكمة من الامتحان والاختبار والابتلاء، ويتميز الزائغ من الصادق المتبع. طب لماذا لم يكن القرآن كله متشابها؟ أن لو كان كله متشابها خفيا لفات كون القرآن بيانا للناس وهدى للناس في العقيدة في المعاملات في العبادة في الآخرة. فإذا نعم هذه الحكمة، نعم من كون القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، امتحان للعباد يتبين الصادق من الكاذب، يتبين من كان في قلبه الإيمان ومن كان في قلبه زيغ. نعم المؤمن الصادق في إيمانه حتى لو اشتبه عليه نعم مثل هذه الآيات فإنه يؤمن بأن هذا من عند الله وأنه حق وأنه لا يمكن أن يكون متناقضا ولا مختلفا ولا يكذب بعضه بعضا، لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأما من في قلبه زيغ فإنه يحاول أن يتبع هذا المتشابه ويكون ذلك سبيلا للطعن في دين الله تبارك وتعالى. فهذه الحكمة من وجود المحكم والمتشابه الابتلاء. تفضل.
0: أحسن الله إليكم.
1: صبروا أنفسكم.
0: قال رحمه الله: موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري.
1: طيب، هذا المبحث مبحث مهم جدا وباب من الأبواب العظيمة المهمة في أصول أو في علم أصول التفسير. موهم التعارض في القرآن، يعني قد يوهم عندما ينظر الناظر وجود تعارض بين آيات كتاب الله. هذا التعارض ليس حقيقي وإنما هو في نظر الناظر. التعارض هذا ليس حقيقي وإنما هو في نظر الناظر. فهنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنى التعارض أنه تقابل دليلين حيث يمنع أحدهما الآخر، فأحدهما يثبت والآخر ينفي، أحدهما يحل والآخر يحرم. فهذا معنى التعارض والتقابل، فيمنع مدلول هذه الآية مدلول الآية الأخرى. فهنا يعني يذكر الشيخ طريقة نعم لإزالة هذا التعارض. نعم إذا وجد مثل هذا، أول إذا وجد مثل هذا التعارض في نظر الناظر وليس في الحقيقة، فإنه ماذا يجمع بين الآيتين، فيحمل الآية الأولى على حال ويحمل الآية الثانية على حال أخرى. فإن لم يمكن الجمع فإنه يلجأ إلى معرفة التاريخ، فإذا عرف المتقدم المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، إذا لم يعلم المتقدم المتأخر فإنه يلجأ إلى الترجيح. وهذا سواء كان في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فيلجأ إلى الترجيح، والترجيح يكون بأدلة كثيرة مرجحات كثيرة. فإذا لم يكن الترجيح فإنه ماذا؟ فإنه يتوقف. تفضل.
0: قال رحمه الله: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
1: إذن يذكر الشيخ هنا أنه لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، أي تدلان على خبر. وذكر الشيخ العلة لماذا لا

0: يمكن التعارض بين خبرين؟ قال لأنه يلزم كون أحدهما كذبا، كون أحدهما كذبا. لو قلنا الآن هذا المتكلم قال سافر زيد ثم جاء وقال لم يسافر زيد، فإما أنه كذاب وإما أنه كان جاهلا. قال سافر زيد ثم جاء وقال لم يسافر زيد، أخبرك بخبرين، أخبرك بخبرين كل واحد منهما معارض للآخر. سافر زيد لم يسافر زيد، فيقال هذا المتكلم إما أن يكون جاهلا أو يكون كاذبا، وهذا مستحيل في حق من؟ في حق الله جل وعلا، في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقع ماذا؟ التعارض في الأخبار. وهكذا أيضا النسخ لا يدخل في الأخبار، النسخ لا يدخل في الأخبار. فإذا لم يمكن التعارض بين آيتين مدلهما خبري، فهكذا أيضا لا يمكن النسخ، نعم، في أن يقع النسخ في الأخبار فيأتي بخبر ثم ينسخه، فهذا لا يقع في الأخبار إنما يقع في الأحكام. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكم، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.
0: لهذا بعضهم يقول أول ما تفعل هو أن تنظر هل هناك نسخ قبل الجمع، هذا قول في قوة. قبل أن تلجأ إلى الجمع انظر هل هناك نسخ، فإذا كان هناك نسخ خلاص ما في داعي تتكلف إيش الجمع. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن أول طريقة من الطرق لإزالة التعارض أولا تبحث في المتقدم المتأخر، فقد يكون المتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، فإذا حصل النسخ فلا تعارض، فإن الأولى يكون حكمها ملغي. نعم، تفضل.
1: قال وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه.
0: نعم، هذه بعد أن يعني إذا لم يكن هناك نسخ وحصل التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، نعم، فإنك ماذا؟ فإنك تلجأ إلى الجمع. فإذا لم تستطع الجمع، قلنا يعني أهل العلم ذكروا أيضا طريقة الترجيح، فإذا لم يمكن الترجيح فإنك ماذا؟ فإنك تتوقف كما قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم،
1: قال رحمه الله وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.
0: هو كتاب مطبوع، كتاب عظيم في هذا الباب، نعم، في إزالة التعارض بين آي الكتاب. نعم،
1: قال فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد.
0: إذن هدى للناس، هذه هدى للناس هداية دلالة وإرشاد، وهذه حاصلة للجميع. فالقرآن هداية لجميع الناس. طيب، والتخصيص في قوله هدى للمتقين، هذه الهداية هداية التوفيق وهداية الانتفاع، فلا ينتفع بهذا القرآن إلا المتقين. أما من حيث الدلالة والإرشاد والبيان فالقرآن هداية لجميع الناس المسلم والكافر، لكن ما الذي ينتفع به؟ ينتفع به المتقون المؤمنون. فقال هدى للمتقين، هداية إيش؟ هداية توفيق وانتفاع. فهنا تحمل الآية على حال وتحمل الآية الأخرى على حال. حال الأولى تحمل الآية هدى للمتقين، هدى هداية توفيق وانتفاع، وهدى للناس تحملها على حال هداية الدلالة والإرشاد. نعم، فضل.
1: أحسن الله إليكم. قال ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين.
0: هذا واضح، فضل.
1: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.

0: زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
1: إذن نفي الألوهية في قوله لا إله إلا هو نفي الألوهية عما سوى الله، أي نفي الألوهية الحقة عما سوى الله، لأن الله هو الإله الحق وما عداه فهو إله بالباطل. وإثبات الألوهية في الآيات الأخرى: فما أغنت عنهم آلهتهم، أثبت الألوهية لهذه الآلهة لكنها ألوهية إيش؟ ألوهية بالباطل. فالألوهية المنفية عما سوى الله ألوهية الحق، والألوهية الثابتة لغير الله ألوهية بالباطل. هذا الجمع بين هذا وهذا. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا في الفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا.
1: إذا كيف نجمع بين هاتين الآيتين إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ نقول: لا يأمر شرعا، لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب، وقوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا، ها، هل أمرهم بالفحشاء؟ لا، أمرنا أي الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي، أمرنا مترفيها أي الأمر الكوني، أي قدرنا عليهم الفسوق، قدرنا عليهم المعصية. فالأمر هنا الأمر الكوني، بدليل قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أمره الكوني، أمره الكوني لا يحبه، لا يلزم أنه يحبه، لكن يلزم منه الوقوع، لا يلزم أن يحب الأمر الكوني، قد يحبه وقد لا يحبه، لكن يلزم منه الوقوع. والأمر الشرعي يلزم منه المحبة لكن لا يلزم منه الوقوع، الأمر الشرعي يلزم أنه يحبه لكن قد يقع وقد لا يقع. إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يأمر شرعا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا أي قدرنا كونا عليهم الفسوق، فإنه ما من شيء في هذا الملكوت إلا ويقع بتقدير الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. قالوا: من أراد زيادة من هذه الأمثلة التي فيها الجمع بين ما يوهم التعارض فليرجع إلى كتاب الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، نكمل، تحاول تأتي الساعة 9 حتى نكمل إن شاء الله. بارك الله فيكم. إلى هنا.
2: الله يبارك فيكم.

يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع

0: جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير. والأعمال الصالحة فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله. ونعم أماننا ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في هذا اللقاء المتجدد وفي الدرس الخامس بالتعليق على رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب. اقرأ.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الإسلام، في كتابه فضل الإسلام، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وفي هذا الباب ذكر المؤلف عليه رحمة الله الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي أقم دين الله جل وعلا بالتوحيد مائلا عن الشرك وعلى الفطرة التي فطر الناس التي فطر الله الناس عليها. والفطرة من معانيها الإسلام، من معانيها الإسلام، ومن معانيها كذلك الخلق والخلقة. وسيأتي معنا بعد ذلك في حديث أبي هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ففي هذه الآيات يبين الله جل وعلا عظمة هذا التوحيد وعظمة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ذلك الدين القيم، الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، دين معتدل ليس فيه اعوجاج، فلا يستطيع أحد أن يبدل أو أن يغير ما كتبه الله جل وعلا وقدره الله سبحانه وتعالى كما جاء في مراتب القدر. فالله سبحانه وتعالى علم، ثم كتب، ثم شاء، ثم بعد ذلك خلق. لكن للأسف قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير من الناس أضاعوا هذا الدين، كثير من الناس أضاعوا هذا الدين إلا من رحم الله جل وعلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. والقرآن دائما ما يذم الكثرة ويمدح القلة: قليلا ما تذكرون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعقلون. وهكذا الآيات قلنا في هذا الباب كثيرة. ثم ذكر بعد ذلك قوله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذه وصية الأنبياء قاطبة إلى ذرياتهم بإقامة هذا الدين والتوحيد والإخلاص. لا يأتي الموت إلا وأنت على هذا الإسلام، فمن مات على غير هذه الملة وهذا الإسلام فقد خسر خسرانا مبينا. وهكذا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمر الأنبياء جميعا أن يقتدوا بملة إبراهيم، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم ذكر حديث ابن مسعود، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والترمذي في جامعه، والحديث صحيح أو الحديث ضعيف، والحديث ضعيف مع أن المعنى صحيح، أن فيه ماذا؟ فيه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالحديث ضعيف لأنه من طريق أبي الضحى عن ابن مسعود، وهذا أبي الضحى اسمه مسلم ابن صبيح، مسلم ابن صبيح. والصحيح أنه لم يدرك ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مات في السنة الثانية والثلاثين، مات في السنة الثانية والثلاثين، وذاك توفي في المئة من الهجرة، في المئة من الهجرة، فلا يصح هذا الحديث. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، ويتجلى في هذا الحديث عظمة القلب وعظمة الاهتمام والإحاطة. وكذلك دائما كل واحد منا عليه أن يتفقد هذا القلب، عليه أن يتفقد هذا القلب، لأنه محل نظر الله، محل نظر

0: الله، الله جل وعلا ينظر إلى القلوب. هذا حديث معناه عظيم، لأن المقصد فيه الإخلاص، المقصد فيه الإخلاص. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا ثلاثا، وهو يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نهتم بقلوبنا، الواجب أن نهتم بهذه القلوب، لأن القلوب هي القوالب للظواهر. ولذلك إن كان هناك خلل فاعلم أن هناك دغل. إذا كان هناك خلل في الظاهر هناك دغل في القلب، هناك شيء في القلب. والآيات كثيرة في باب الإخلاص، ذكر الله جل وعلا في أواخر سورة الأنفال، قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذه الآية العظيمة جاءت فيها قصة يذكرها ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى، أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت في هذه الآية، أنزلت في هذه الآية في معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أسر من المشركين 70، وكان منهم عمه العباس، فطلب الفداء من الأسرى، فطلب من العباس كما ذكر 40 أوقية من الذهب، 40 أوقية من الذهب، وكذلك دفعها عن ابن أخيه عقيل ابن عبد المطلب، وكذلك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. فكره ذلك العباس. ثم أنزل الله جل وعلا هذه الآيات: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فبعد ذلك، بعد أن دفع هذا الفداء العباس رضي الله تعالى عنه، قال بعدها، بعد أن فتح الله جل وعلا عليه وكان كذلك ثريا، فقال بعد ذلك: لو وددت، الكلام للعباس، لو وددت أنك أخذت مني أضعاف. لماذا؟ لأن الله بعد ذلك فتح على العباس بالثراء، وكان عنده مالا كثيرا وأعبد عبيد. لماذا؟ القلب، النية. الإمام أحمد لما طلب ولده الوصية قال: يا ولدي أو يا بني انوي الخير فما زلت على خير ما نويت الخير. إذا كان في القلب نية صادقة ونية خالصة سيوفقك الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. اقرأ.
1: صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليدادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يداد البعير الضال، أناديهم ألا هلما فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
0: أحسنت. وفي هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا اصطفاه بهذا الحوض يوم القيامة، فهذا الحوض غياثا للأمة وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وصفاته كما جاء في كثير من الأحاديث أن سعته مسيرة شهر، طعمه أحلى من العسل، لونه أصفى من اللبن، أصفى من اللبن، وهكذا ريحه أطيب من المسك، ريحه أطيب من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء أو عدد كيزان السماء كما جاء في كثير من الأحاديث. من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، من شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا فرطكم أي أسبقكم، أهيئ لكم هذا الحوض، أهيئ لكم هذا الحوض لما هو كائن في ذلك اليوم من أهوال عظيمة وأمور جسام. فيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا الحوض، فيرى أقوام ويرى أناس ويرى كذلك أشخاص، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ أن يقربهم إليه، حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوني أي انقطعوا عني، انقطعوا عني، فأقول أي رب أصحابي، وفي رواية أصيحابي. الجواب إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. جاء في بعض الروايات أن الملائكة تحجزهم، أن الملائكة تحجزهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بعد ذلك ووددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد، هم الذين لم يأتوا بعد. وهذا الحديث ليس فيه فضيلة على المتأخرين أنهم أفضل من الصحابة، إنما المقصود أخوة الإيمان. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فالصحابة لا شك ولا ريب أنهم أفضل الناس، لكن هؤلاء الذين يأتون من بعد، الذين يأتون من بعد هم إخوة للنبي، إخوة الإسلام. والله جل وعلا قد ذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال بعد ذلك فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ هذا فيه وصف الخيل، الخيل العربية الأصيلة. غر، الغرة تكون في مقدمة الفرس، علامة بيضاء، علامة بيضاء تأتي في جبهة أو مقدمة الفرس. محجلة كذلك تأتي في أقدامها ألوان بيضاء. ثم قال بعد ذلك دهم

جمع أدهم، والأدهم الأسود، الأدهم الأسود. والبهم من السواد، شديدة السواد، عندما يقال أبهم وأدهم، أدهم أسود لكن الأبهم الأشد سواد، الأدهم والأبهم، الأبهم الأشد سواد. الأدهم قد يختلط فيه لون آخر، قد يخالطه لون آخر، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، كما جاء في الأحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا شرحها أهل العلم عليهم رحمة الله. وهنا مسألة اختلف أهل السنة، اختلف أهل السنة في هؤلاء الناس الذين يدفعون عن الحوض. من هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض ويمنعون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ طائفة من أهل العلم قالوا أن هؤلاء هم المنافقون، أن هؤلاء هم المنافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف جماعة من المنافقين لشدة مكر هؤلاء وخداعهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا الصنف ألا وهم المنافقون، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بعضهم بدليل الآية، بدليل الآية، فيقول أصحابي أصحابي، كانوا أصحابه ظاهرا، كانوا أصحابه ظاهرا، ولا يعلم أن هؤلاء أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وأظهروا الصحبة، وأظهروا الصحبة، فقالوا أو قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طائفة أخرى من أهل العلم يقولون هم أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قبائل من العرب ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، قال عن قبيصة، وكان عليه رحمة الله ابن حجر فصل في هذا الباب، ذكر الأقوال وذكر الحجج في باب الحوض، في باب هؤلاء الذين يمنعون عن الحوض. قال: وثبت عن قبيصة، والكلام لابن حجر، قال أنه قال: هم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر فقاتلهم. هذا القول الثاني والصنف الثاني الذين قال به أهل العلم عليهم رحمة الله. الثالث قالوا: هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع، لأن الحديث فيه: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذه الأحاديث في الحقيقة تبين أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وفيه رد على من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ولذلك ذكر في قوله تبارك وتعالى بعد ذلك من حديث ابن عباس: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المقصود عيسى عليه السلام في آخر سورة المائدة، في آخر سورة المائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما جاء في هذه الآية وبيانا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول هذه ويذكر هذه الآية المذكورة في أواخر سورة المائدة في قصة أو في قوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. الروافض أخبث الطوائف وأكذب الطوائف، يحتجون بهذا الحديث، يحتجون بهذا الحديث أن الصحابة ماذا؟ أن الصحابة ارتدوا، مع أن الحديث يبين على خلاف أهل العلم في قوله صلى

0: قد تأتي على معنيين، قد تأتي على معنيين، الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مخاطبا قريشا: وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. وقال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. نسب إليه الصحبة، لكن هذه الصحبة صحبة ليست شرعية، ليست شرعية. وهكذا المنافقون كانوا يظهرون للنبي الصحبة، لكنهم ماذا؟ يبطنون الكفر، يبطنون الكفر. وهكذا الأمر الثاني، أن هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، هؤلاء هم الذين ذكرنا من قبل أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا بعد موت النبي، كما ذكر ذلك الخطابي عليه رحمة الله أنهم ارتدوا بعد موت النبي، فقد قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك هم يقولون أن الصحابة ارتدوا، فكيف الصحابة ارتدوا وهم قاتلوا أهل الردة؟ لو سلمنا جدلا على كلامهم أن الصحابة الواجب أنهم يكونوا مع أصحاب الردة، فكيف قاتلوا أهل الردة؟ فكيف قاتلوا أهل الردة؟ قاتلهم الله هؤلاء الروافض. لكن المصيبة من ينقاد إلى هذا الكذب وهذه الترهات التي ليس فيها أدلة وكلام لا زمام فيه ولا خطام. والقول الثالث في الرد على هؤلاء مثل ما ذكرنا قبل، أن هؤلاء المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عددهم جميعا، بدليل الآية، بدليل الآية. فهؤلاء المنافقون هم الذين يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، ظاهرا كان يعرفهم، يصلون كما ذكر الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما ظهر له من أفعالهم، بما ظهر له من أفعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف يوم حنين مخاطبا الأنصار، مخاطبا الأنصار بعد أن وعظهم، وقال الأنصار شعار والناس دثار، والناس دثار. لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، لو سلكت وادي الأنصار. ثم قال: إنكم ستجدون أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعد الأنصار باللقاء، والأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم من نصروه وماذا قاتلوا معه وضحوا بالغالي والنفيس. اقرأ.
1: صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولهما مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال:
2: أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون.
1: معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب

0: وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة.
1: أحسنت. وهكذا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار قال الفطرة في الحديث الخلقة، الفطرة في الحديث الخلقة التي خلق الله هذا المولود، أو خلق الله جل وعلا بها هذا المولود في المعرفة بالله جل وعلا، في المعرفة بربه. وهناك المعنى الأعم ألا وهو الإسلام. الإسلام أكثر الأدلة في القرآن والسنة على أن الفطرة معناها الإسلام، فكل مولود يولد على فطرة الإسلام. ثم ضرب مثال بالبهيمة. البهيمة سميت بهيمة لأنها مبهمة لا تستطيع أن تنطق، ليس لها لسان تنطق به. فقال جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجمعاء البهيمة هذه إذا ولدت ولدت جمعاء سليمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، ليس فيها من جدعاء. الجدع المقصود أن تجدع الأنف أو الأذن. فإذا ولدت هذه جاء الناس وغيروا خلقتها، جدعوا أنفها وجعلوا لها خطام هنا حتى يسوقوها، وجدعوا أذنها. وهكذا المولود يولد على الفطرة، ثم إذا عاش مع أبويه الأبوين يهودانه، يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مجوسيا. وفي بعض الروايات ما من مولود إلا على الملة، إلا على الملة. وهذا فيه دلالة على أن الفطرة معناها الإسلام. وفي رواية أوضح إلا على ملة الإسلام، إلا على ملة الإسلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين. الشياطين هذه تأتي وتوسوس وتغير في دين الله جل وعلا. اجتالتهم الشياطين فتقلبت قلوبهم وتقلبت أمورهم بسبب الانقياد إلى وساوس الشيطان. كما كذلك أن الأبوين من الأسباب، كذلك البيئة التي يعيشها هذا المسلم تؤثر فيه. الطباع التي يعيشها، مع من يجلس، مع من يخرج، مع من يدخل، هذا له تأثير شديد. البيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان تؤثر فيه، تؤثر فيه. فهذا المعنى المراد من هذا الحديث. ثم ذكر حديث حذيفة، ذكر حديث حذيفة هذا الحديث العظيم. أولا ينبغي علينا جميعا أن نعرف أنه لا يكفي أن نتعلم الخير، لا يكفي أن نتعلم الخير فقط، يجب أن نتعلم وأن نعرف الشر حتى لا نقع في الشر. ولذلك كثير ممن يقع في الشر السبب عدم المعرفة، عدم المعرفة بالشر. لذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيجب عليك أن تفهم، أن تكون فطن حتى لا يلبس عليك أحد، تعرف مداخل ومخارج هؤلاء الذين يكيدون للإسلام من أهل البدع والمحدثات وغيرهم والكفار والعلمانيين وسمي ما شئت، وهم كثر لا كثرهم الله. وكثير من الناس للأسف الشديد يميل، لماذا؟ لقلة العلم، ما يعرف سبل الشر، لا يعرف سبل الشر. فهذا الحديث فيه بيان واضح إلى هذا. فأولا كان الناس على شر في جاهلية، وشر المقصود قبل الإسلام، المقصود قبل الإسلام كانوا على الشرك، كان فيهم نهب وسلب، ويأكلون الميتة، يأكلون الربا، يأكلون الحرام، يئدون البنات، يدفنون البنات.

وهم أحياء خوفا من العار. قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان هذا حالهم. ثم جاء الخير وجاء الإسلام، ثم جاء الخير وجاء الإسلام، ثم بعد ذلك جاء شر ما حصل من مقتل عثمان وغير ذلك. وهذا من دلائل النبوة، هذا الحديث من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيكون في المستقبل. وها نحن الآن يا جماعة نشاهد هذا عيانا، هذه الفتن المتلاطمة الكثيرة التي لا حصر لها، كثيرة وكثيرة جدا، سواء كان في باب الدين أو في باب الدنيا فجاء بعد ذلك، بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ظهرت الفرق، ظهرت الخوارج، ثم بعد ذلك ظهرت القدرية والمعتزلة، فكثر هؤلاء، فجاءت هذه الفتن. ثم يذكر أهل السير وأهل التاريخ، ثم جاء بعد ذلك زمن الفتوحات، بعد صلح معاوية رضي الله تعالى عنه مع الحسن حصلت الفتوحات وانتشر الإسلام ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا أمر معروف. ثم بعد ذلك جاءت الفتن، وهكذا إلى زماننا هذا يأتي. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء في قوله: وفيه دخن، وفيه دخن. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث في الفتح: الدخن الحقد، الدخن الحقد، وقيل الدغل، وقيل كذلك فساد القلب، هناك مرض في القلب، هذا من المعاني. وكل هذه الكلمات لا تختلف في المعاني أن المقصود مرض القلب، المقصود مرض القلب. ومن معاني الدخن كذلك أن معناه ما يشوب الشيء الصافي، الشيء الصافي، لأن الجو لو خرجنا قد نجد غبار في الجو يعكر النظر، الشيء الصافي يأتيه الدخن هذا يغطي. فالخير هذا الذي يكون لا يكون صافيا نقيا، فيه دخن، فيه دخن. والمصيبة أن هذا الدخن باسم الدين، باسم الإسلام، أناس يتكلمون من جلدتنا. قال القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد: قال علماء السوء جلسوا للناس على أبواب الجنة يدعونهم بأقوالهم، يقولون علماء السوء، ويدخلونهم النار بأفعالهم، ويدخلونهم النار بأفعالهم. قالت الأقوال هلم، وقالت الأفعال لا تسمعون. ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد، ذكره في كتابه الفوائد. هذا الحديث يبين أن هناك أناس يتكلمون من لساننا وهم من جلدتنا، أي باسم الإسلام، يصلي الخمس، يصوم، يتكلم باسم الإسلام، يعظ، يوجه، لكن للأسف فيه دخن، فيه مرض، فيه فتن، فيه بدع، فيه محدثات. فهذا هو التحذير، وهذا يرجعنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، على القول بأنهم أهل البدع، على القول بأنهم أهل البدع. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون، يجب علينا أن نتنبه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من الفرقة والاختلاف، وهذا ما نراه ونشاهده عيانا. الفرقة والاختلاف قد تصل بصاحبها إلى القتل، قد تصل بصاحبها كراهية، حقد، حتى يصل إلى القتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، عذاب من كل وجه، عذاب بالألفاظ، بالكلام البذيء، بالسب، بالطعن في الصالحين، في الصادقين، في المخلصين، إلى أن يصل الأمر إلى القتل، إلى أن يصل الأمر، وقد يصل الأمر قلنا إلى القتل. فهذا

0: تحذير ووعيد شديد من الفرقة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين. وهذا قد مر معنا في الأبواب السابقة، لزوم الجماعة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحهم. انظر يا أخي الكريم إلى أبسط الأمور، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الصلاة، في القيام في الصلاة، فما بالك بما دون ذلك وأعظم من هذا. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد الصحابة متفرقين: ما لي أراكم عزين، اجتمعوا. هذا عنده درس هنا وهذا عنده درس. الأفضل الاجتماع، لأن تفرق الأجساد يؤدي إلى تفرق القلوب. كان إذا نزل واديا كان صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم النزول بعيدا، تقاربوا، كونوا قريبين من بعض جسدا، لأن الجسد هذا يؤثر على القلب، له تأثير على القلب وتأثير كبير. ولذلك قال: إلزم جماعة المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة، ما في جماعة هناك. قال بعد ذلك: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. انظر إلى هذه النصائح العظيمة. لو كنت وحدك الآن، أنت ترى هناك جماعة، جماعة إسلام ولي أمر يجب أن يطاع، وهناك فرقة، كيف إن لم يكن هناك جماعة ما في ولي أمر، كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون الحال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوضى، قتل، نهب، سلب، حتى تدرك معنى ولي الأمر: ولو كان ظالما. ولو كان ظالما. مصيبة يا جماعة أننا نحن نتكلم بهذا الكلام لكننا للأسف نقع في الطعن والكلام والتنظير والفلسفة في حق ولي الأمر، مع وجود القصور. القصور هذا ما يسلم منه أحد، القصور ما يسلم منه أحد. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويجب علينا أن نلزم هذا الأمر حتى ننجو من الفتن. هذا السبيل هو سبيل النجاة، هذا السبيل هو سبيل النجاة. ولو أن تعض بجذع شجرة، تستقيم، تعتزل تلك الفرق في آخر الزمان، الأفضل للمسلم أن يأخذ غنما ويختلي بها في الجبال، خير له من الاختلاط مع ماذا؟ مع الناس. لماذا؟ لكثرة الفتن، لكثرة الفتن. ثم ذكر أثر أبي العالية. قرأت أنت أثر أبي العالية؟ قرأه
1: صلى الله عليه وسلم،
0: اكتب به.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والنسائي.
0: أحسنت. وفي هذا الكلام لأبي العالية

0: رحمه الله تعالى أبو العالية تابعي أدرك النبي لكنه لم يلتقي به، قيل أنه لم يسلم آنذاك، لم يسلم آنذاك، وأسلم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. اسمه رفيع بن مهران، اسمه رفيع بن مهران تابعي بصري، كان مولا من الموالي، إمام في العلم والتفسير، إمام في العلم والتفسير. وكما ذكرنا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به، قيل أنه لم يسلم. فكانت له كثير من العبارات، فكان أو كان قد أدرك كبار الصحابة، أدرك كبار الصحابة وروى عنهم. معنى كلامه، معنى كلام أبي العالية: اعرفوا الإسلام، اعرفوا ما هو الإسلام. الإسلام ليس اسما باللسان، لا، الإسلام أعمال وأفعال وأقوال، فيجب عليك أن تعرف هذا. ولا يكفي أن تقول أنا مسلم، لا يكفي أن تقول أنا مسلم. وما أكثر هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وهم لا يعرفون من الإسلام شيئا، وهم لا يعرفون من الإسلام شيئا. فلا بد أن تعرف الإسلام، تعرف أركان الإسلام، نواقض الإسلام، كل ما يتعلق بهذا الدين من العلم النافع وكذلك العمل الصالح. فإذا تعلمنا هذا، تعلمنا هذا الإسلام وعرفنا هذا الإسلام، وجب علينا التمسك بهذا الإسلام. بعد المعرفة والعلم التمسك، أن نتمسك بهذا الإسلام. في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. فلا ينفع العلم إن لم يكن هناك عمل، إن لم يكن هناك عمل وتمسك بهذا الدين. وأن نلزم الصراط المستقيم، وأن نلزم الصراط المستقيم. الصراط المستقيم من معانيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة دين الله عز وجل، أي طاعة الله عز وجل وطاعة النبي. وجاء من معانيه القرآن، وجاء من معانيه كذلك عن أبي العالية قال الرسول وصاحبه أبو بكر وعمر. الصراط الرسول وأبو بكر وعمر، وهذا من المعاني، وهذا من المعاني. فهذا هو الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. وإياك وطرق الردى والضلال، وإياك وطرق الردى والضلال. فهذا هو المعنى لهذا الأثر الذي ذكره أبو العالية رحمه الله تعالى. إلى هنا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم من يذهب إلى الكنيسة للنزهة والفرجة؟
0: سياحة يعني ولا إيش؟ لا يجوز يا أخي، لا يجوز دخول هذه الأماكن، لا يجوز دخول هذه الأماكن، بارك الله فيك.
1: وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من انتشر في هذه الأيام من قتل طائر الغراب؟
0: قتل إيش؟
1: طائر الغراب، الغراب.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس منهن الغراب. وين يقتلون؟ فين؟ الشعب. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا كل مؤذي. هذا جائز، نحتاج إلى هذا.
1: وهذا سائل يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، من ولد وكان أبواه كافران ومات قبل سن البلوغ، هل يكون من أهل النار؟
0: إن كان من الصغار فكما جاء أن هؤلاء يكونون مع إبراهيم، يكونون مع إبراهيم عليه السلام، فلا إثم عليهم ولا حساب هؤلاء.
1: وهذا يقول: هل يجوز قول صدق الله العظيم، قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟
0: هذا ليس من السنة.

0: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود بعض آيات سورة النساء فقال له حسبك، قال له حسبك. ونحن نلتزم السنة، نلتزم السنة.
1: وهذا يقول ما معنى قوله تعالى سماهم في وجوههم من أثر السجود؟
0: سماهم في وجوههم من أثر السجود ليس معنى ذلك العلامة، ليس معنى ذلك العلامة كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، قال قد تجد الرجل فيه علامة السجود لكن قلبه أقسى من قلب فرعون، لكن المقصود أن هناك نظرة، نظر الله امرئ أو امرأة سمع مقالتي فوعاها، هذا المقصود، أن هناك شيء من النظرة في وجه هذا العابد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا يطلب نصيحة، يقول بعد وجبة الغداء نأتي بالراحة فنجد أصواتا ترفع وتزع وتقوم بإزعاجنا، ونحن نريد أن نتأهب للفترة المسائية للدروس، هل من نصيحة لنا جميعا؟
0: نحن نصحنا أمس الذين في المسجد من باب أولى، هذول أصحاب الغداء ضروري، يعني إذا كان أهل المسجد وقت الصلوات بين الأذان والإقامة فوضى، ما التزموا وما عظموا بيوت الله، كيف سيلتزمون فيما دون ذلك؟ والإجابة كانت في الأمس عن الكلام مطلقا، يدخل تحت هذا، يدخل تحت هذا. فيجب على المسلم أن يتقي الله، لا يؤذي جيرانه، أخاك هنا نائم يراجع يكتب يذهب لك إلى مكان آخر الساحة الخارجية، لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي، كيف وإن كان هؤلاء إخوانك، لكن الأجنبي لا يجوز لك أنت، لا يجوز لك أن تؤذيه، فما بالك بأخيك هذا الذي معك. هذا الأمر في الحقيقة تكون عاقبة الكراهية والاختلاف، هذا من أسباب الخلاف. فاستقر في القلب الغل والحقد على فلان، لماذا كلمناه يا أخي ما سمع الكلام، فإذا بالألفاظ الآن هذا بلا أدب، هذا ما يسمع النصيحة، هذا ابن سوق، شوف الشيطان، فيتعدى الواحد على الثاني ثم يختلفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير.

ولله الحمد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض وتارة شر محض وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضاً

وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل، وبين المؤمنين والمنافقين، وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها، حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير. يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون

نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة ومن كل ملحد ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم إليها

والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تاهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من
إذاعة وتلفاز وصحف أن نهتم بها، لأنها إعلام الحرمين، يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك.

غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين

0: تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، ونستأنس ما حدث في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: نستأنس قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راعين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يفترون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر فيها.

0: ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة وخلاصتها بالأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم قاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة

0: ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شرور. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يحذر وإلى من يرجح وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجح ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: ويا أخ الشيب، لو نصحت نفسك لم يكن لمثلك في الإسراف إمعان. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب؟

عذر أشيب يستهويه شيطانه. كبر السن مظنة للعقل والتأني والحلم وكثرة التجارب، ولهذا من طال عمره لم يكن له عذر عند الله عز وجل. من بلغ ودخل في سن التكليف وهو عاقل فلا يعذر، فكيف بمن طال عمره؟ وقد قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيرد عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وقوله تعالى: وهم يصطرخون فيها، أي ينادون فيها يجارون إلى الله عز وجل بأصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم: فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. قال: أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه. ولهذا قال هاهنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. ثم ذكر قال: وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا. وانظر إلى ما ذكره، فإنه ذكر أقوالا عن أهل العلم، فذكر أن هذا العمر هو مقدار سبع عشرة سنة، وذكر عن بعضهم أنه 18 سنة، وأيضا قيل 20 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة، فكل ذلك يدخل في المحاسبة، وأنه قد بلغ سن التكليف. فهنا يقول: ويا أخ الشيب، لو نصحت نفسك لم يكن لمثلك بعد أن بلغت هذه السن الكبيرة في الإسراف إمعان ودخول واستمرار ومبالغة. وأما حداثة السن والشباب فهي مظنة الطيش والتسرع والمجازفة والعجلة، وقد يعذر الشاب نوعا ما، لأنه لا يكون مذنبا، ولكن قد يتفهم فعله أو قوله ما لا يعذر كبير السن. وانظر إلى هذه القصة العجيبة التي جاءت عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة الزنا: إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهمه، أي كف، ما هذا الكلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني تعال اقرب. فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال صلى الله عليه وسلم: انظر كيف عالج هذه المسألة، أتحبه لأمك، أي هذا الزنا؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر لذنبه.

وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فهذا قد يتصور من الشاب أنه لا يعذر لداعي الشهوة وغلبة الشباب والطيش ونحو ذلك، أما كبير السن كيف يسارع وكيف يسعى في هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين وأخبر أنه مهما طال عمر المرء فإنه يكون قلبه شابا راغبا متعلقا بشيئين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش أو قال طول الحياة وحب المال. جاء في رواية الترمذي: طول الحياة وكثرة المال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غالب حياة أفراد هذه الأمة أنهم يبلغون سنا معينة، كما جاء عند الإمام الترمذي وغيره عليهم رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. قبل 50 سنة كان سن الشباب كثيرا عددهم، الآن من بقي من هؤلاء الذين قبل 60 سنة كم عددهم؟ من بلغ 90 و100 كم عددهم بالنسبة إلى بقية طبقات المجتمع؟ قليل. فلهذا أعمار الأمة في الغالب من 60 إلى 70، ويأتي الموت قبل ذلك ويأتي بعد ذلك. فالعذر أو فالإعذار من الله عز وجل قائم على من بلغ هذا السن. وما دمت مكلفا عاقلا وقد عرفت النهي والأمر فإنك مخاطب وإنك محاسب على اختياراتك وعلى شأنك. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله، أي أبلغ العذر إلى صاحبه ولا يعود لصاحبه عذر، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. خلاص بلغت 60 سنة، ماذا تريد؟ جاءك النذير وجاءك الشيب وظهر ذلك في نظرك وفي مشيتك وفي هيئتك إلى غير ذلك، ماذا تريد من أمور كي ترجع وكي تتوب وكي تقلع عما أنت فيه وكي تسارع إلى طاعة الله سبحانه؟ ما يسمى بمراهقة منتصف العمر من الشيخ والكبير السن مذمومة وقبيحة لقلة الدواعي إلى ذلك. وقد جاء عند الإمام مسلم وجاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة ورضا، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء والعياذ بالله؟ قال: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. والأصل في هذه الأمور، وحين يذكر الرجال الأصل أن هذا للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. قال النووي عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث قال: وأما تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الحديث الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور، لماذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بذلك؟ فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة أي داعية مستفزة ومثيرة ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة. شيخ كبير في السن ويقدم على الزنا، ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ لا قوة ولا قدرة، وقد مرت عليه الأمور وجرب، فما الذي يدعوه إلى ذلك؟ قال: أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من

الإنسان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه، لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، أي لا يشغل باله به. فكيف بالزنا الحرام إذا كان عنده زوجه أو جاريته وعنده الأمر الحلال ومع هذا تضعف دواعيه لمناولة أو تناول الحلال؟ فكيف بالتفكير أو الاتيان للحرام؟ قال: وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. هذا الذي يتوقع منه أن يعني يتعرض لذلك. قال: وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، والحاكم الملك أو الرئيس أو، فلماذا يكذب ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته؟ فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره، يحتاج إلى أن تدفع عن نفسك بالمعاذير والمعاريض بل والكذب لكي تدفع عن نفسك شيئا، لكن هذا من يضره ومن ممن يخشى؟ قال: ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة. فمن أراد أن يتوصل إلى أحد قد يكذب، لكن هذا هو الرأس أو هذا هو الحاكم. قال: وهو غني عن الكذب مطلقا. قال: وكذلك العائل الفقير صاحب العيلة صاحب الأولاد وكثرة الذرية من يحتاج إلى المعونة والمساعدة، فقير ومع هذا متكبر، كيف لو كان غنيا؟ الفقر يلزم ويأتي غالبا مع التواضع ومع الهدوء والسكينة، الفخر والخيلاء والكبر يأتي مع أصحاب الأموال والمناصب، فهذا عائل ومستكبر. قال: وكذلك العائل الفقير قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ لا مال لا منصب لا جاه لا شيء يفتخر به على غيره، فلماذا يتكبر على غيره؟ فلم يبقى فعله، أي فعل هذا التكبر من الفقير، وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب أي لنوع من الاستخفاف بحق الله تعالى، والله أعلم. والكلام هذا كلام سديد، والغالب أن الشخص يبلغ أشد العمر ويبلغ أحسنه إذا بلغ 60 سنة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذا هو قمة الكمال في الرجال غالبا أو في الشخص. قال أي هذا الذي بلغ أشده، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إلى آخر الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: حتى إذا بلغ أشده أي قوي وشب وارتجل صار رجلا وبلغ 40 سنة، أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه. ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. ثم ذكر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق متى، رحمه الله تعالى، متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت 40 فخذ حذرك، بمعنى أنه قد تعجل لك العقوبة أو تعاقب بما لا يعاقب به غيرك ممن لم يبلغ هذه السن. وكان من السلف من بلغ 40 سنة يترك الدنيا والعمل وما إلى ذلك وينصرف إلى العبادة، يقول: خلاص أنا بلغت إلى هذا الحد. قال: وما أحسن قول الشاعر: صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابطلي، أي ارتعد وانتهي. مسألة الشيب، جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من شاب شيبة، فقال: يا رب ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أبي داود من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له

نورا يوم القيامة. وجاء كذلك من حديث ابن عمر عند أبي داود في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وجاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو، نعم، الحديث السابقة من حديث الحديث الأول من حديث ابن عمر، والثاني من حديث ابن عمرو، وهذا الثالث من حديث كذلك ابن عمرو رضي الله عن الجميع. قال عليه الصلاة والسلام كما هو عند البيهقي: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. ومع هذا فجاء النهي عن نتف الشيب كما جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ومع وجود الشيب لا يترك، فقد جاء من الهدي النبوي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب كما جاء عند الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. فيسن ويشرع ويستحب وهو من الآداب أن يغير الشيب، لهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء بأبي بكر الصديق وكان رأسه كأنه ثغامة فقال: أما وجدتم شيئا تشكلون به شعر الشيخ؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن احذر من أن تخضب هذا الشعر وأن تغير هذا الشيب بالسواد كما جاء عند الإمام أبي داود والنسائي عليهم رحمة الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: يكون قوم، أي فيما سيأتي، يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فلا يجوز الخضاب بالسواد، أجاز العلماء في حالة نادرة وهي حين التصدي للعدو والمبارزة والقتال للكفار أنه يجوز لمن كان كبير السن أن يخضب بالسواد في هذه الحالة، كي وهذا من الحرب النفسية والحرب والمكيدة، كي يظهر أن هؤلاء شباب لا يزالون أقوياء. أما إذا كانوا في حال الهيئة بشيبهم ونحو ذلك قد يتجرأ عليهم العدو. قال بعد ذلك عليه رحمة الله: كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وكما تعلمون وكما جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، لسنا معصومين، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين من هم؟ التوابون. فأنا وأنت وذاك وذاك وتلك وكلنا نخطئ، لسنا بمعصومين، لكن من أخطأ فعليه أن يتوب وعليه أن يقلع وعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل العبد إلى الله عز وجل قبله الله سبحانه وتعالى، وليس أحد أحب إليه المغفرة من الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، يقبل العذر، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فلهذا من عمل ذنبا، من أسرف على نفسه، من ارتكب أمرا، فباب التوبة مفتوح، قال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهو يعلم ما فعل ويعلم ما تفعل ويعلم ما سوف تفعل، ومع هذا يعرض عليك ربك سبحانه وتعالى التوبة. ومن تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه وغفر ذنبه. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله بأرض فله. سقط على بعيره أي وقف عليه وجده وقد أظله بأرض فله. جاء بيان ذلك في الرواية الأخرى عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله، أرض دوية بعيدة وهو على راحلته، قال: فانفلتت منه أي ذهبت فلم يجدها، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها أي بحث عنها ما وجدها، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. خلاص بحث والتفت يمينا وشمالا ونظر ما وجد شيئا، فخير له من التعب والهلاك في مكان بعيد أن يبقى في مكانه. قال: فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، قال: فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح. انظر إلى هذه الدرجة التي وصل إليها هذا الذي وجد ناقته وطعامه وشرابه، إلى أي درجة وصلت؟ إلى أنه ما عقل ما يقول. قال: ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. ولله عز وجل المثل الأعلى، فرحمة الله صفة لائقة به سبحانه وتعالى، فالله يفرح بتوبة عبده أشد من هذا. هذا مثال فقط، ورحمة الله تليق بالله سبحانه وتعالى، وليس فرحه لحاجته إلينا. هذا العبد فرح لأنه سوف ينجو بمركبه ومأكله ومشربه، محتاج لذلك، لكن الله عز وجل يفرح بتوبتك لكي يحسن إليك ويوفقك سبحانه وتعالى إلى التوبة ويقبل توبتك ويضاعف لك الحسنة. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لأن من حكمة الله عز وجل أن جعل الخير والشر، وجعل الطائع والعاصي والمؤمن والكافر إلى غير ذلك، ففي وجود هذا بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى، وبيان لقوته وقدرته، وبيان لرحمته وغفره سبحانه وتعالى. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أخطأتم حتى تبلغ، أي الذنوب والخطايا، حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. الحديث عند الإمام ابن ماجه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بل جاء في مسلم والنسائي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، قال: حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام ابن ماجه والترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن في حالتين لا تقبل توبة العبد: إذا بلغت الروح الحلق، أو إذا طلعت الشمس من مغربها. وقد قال صلى الله عليه وسلم يبين شيئا من عظمة غفر الله ورحمته كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما، أو قال 70 عاما، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. عرض هذا الباب مسيرة 70 سنة على الراجح من الروايات، وهذا الباب مفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من جهته، فكلنا معرض للذنب وكلنا يخطئ، فإذا أذنبت وأخطأت وجنيت جناية عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع أي رجع وندم واستغفر صقل منها، وإن زاد أي معصية بعد المعصية زادت حتى يغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبه أي معصية وراء معصية حتى يغلف القلب والعياذ بالله بما كان يكسب العبد. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال فقال له ربه أي في شأنه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له، قال ثم مكث لأنه غير معصوم، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال الراوي ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، قال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. الرجل أذنب وتاب توبة صادقة، أقلع عن الذنب وتاب إلى الله عز وجل توبة صادقة ليس متلاعبا، قال ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال راوي ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء ما دام على هذه الطريقة، بالمعنى ما دام أنه يذنب لأنه غير معصوم ثم يتوب توبة صادقة، فلو استمر هكذا فالله عز وجل سيستمر في الغفر له ولن يمل الله عز وجل حتى تملوا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد المؤمن له ذنب يعاوده الفينة بعد الفينة يعود إليه ويرجع، العبرة أن يستغفر العبد وأن يتوب إلى الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام ابن ماجه والطبراني من حديث عبد الله بن مسعود التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب فعلا ليس مغالطة، التائب فعلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وجاء عند الإمام الطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله ما استطعت واذكر الله عند كل حجر وشجر وما عملت من سوء، لأنه غير معصوم، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وهذا فيه ملحظ ومسألة دقيقة في مسألة من يخطئ بالسر أو يخطئ بالعلم، فمن أذنب بينه وبين الله عز وجل ولم يطلع عليه أحد فتوبته بينه وبين الله، ومن أذنب وعلم ذنبه وشهر فعليه أن يعلن التوبة والندم والرجوع عن ذلك. وهذا يأخذنا إلى مسألة من ضل أو انحرف أو طعن في التوحيد أو في السنة أو في المنهج السلفي ثم أراد التوبة، باب التوبة مفتوح، لكن لست بالخب ولا الخب يخدعني، تبت بين أنك تبت، أقلعت عن هذا المنهج تركت هذا المنهج بين ذلك، واذكر أنك تراجعت عن ذاك المنهج أو المذهب وأنه على خطأ أنه على ضلال أو انحراف أو مخالفة، وأن الحق والصواب في المنهج السلفي ونحو ذلك، لا بد أن تبين وأن تذكر هذا الأمر كي يعرف عنك. أما شخص يقول خلاص اقلب صفحة جديدة وما مضى، وانحرافك وطعنك وسبك وطريقتك السابقة ما حالها، هكذا مواقف وأحوال ولا تعرج على الخطأ ولا تعتذر ولا تبين أنك أخطأت، هذا لا يقبل ولا يرضى عنه، لا بد من البيان في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي،

يبدو الموفق هو الذي يتوب ويقلع عن الذنب ويتدارك روحه ونفسه أن تؤخذ أو أن يسبق إليه الموت. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن من سمع وحضر وبلغه ذلك، وأن يتوب علينا وأن يشددنا فيما بقي من أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذب، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء حيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهف والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه. فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة أو غيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم ينبه لهذا، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون الدولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهواء، أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ظهر بعض الدعاء يقول نحن على منهج الشيخ

0: رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
1: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
0: أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت كثرة الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
1: عندما
0: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد، إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات، أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت؟

0: لا ما هو صحيح، ولا يعلق بالمساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا بالمساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان منهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم

0: يقول لا تقتصر على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر رحمة.

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فرآه

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

لآتين ماله وولدا الطلال غيبان اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة

بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة.

المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد، يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين

0: حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكعب، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا تاما.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وقد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط وجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة

0: يحول الحول على امتلاك الإنسان للماء. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام أصلا، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه، ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض قسمان، قسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم هذا سيأتي إن شاء الله.

0: نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية أربعة، ذكر أربعة كما سمعت، ذكر أربعة، وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70، 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى كما سيأتي؟ 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيئا. ويجب فيما زاد عن النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها 10 من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط 10 واحسب من 6، كم الوقص؟ 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم فيها أي كذلك 4، هذه وقص، وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: 3 بنات لبون. ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 20 و100
0: فيها؟
1: زاد إلى 20 و100 إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام، إذا من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها.

0: زادت واحدة أصبح فيها كم؟ ثلاث بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة. تأمل، 121 فيها ثلاث بنات لبون. طيب اطرد القاعدة، 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21. إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ ثلاث بنات لبون وحق، لأن ثلاث بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان. فإن شئت أخرجت أربع حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ خمس بنات لبون. نعم ثلاث بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171 يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحق، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم هذا هذه حالة.

0: وليس عنده إلا حقة، والجدعة غير موجودة، لأنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو أنت، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة. أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم، الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجدعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك حقة هات هذه، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين أو شاتان أو 20 درهما، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجدعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونتيح فرصه للأسئلة إن شاء
1: الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب هي تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء، للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة بالدرس
0: حديث لا بس لا بس
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة، كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة، وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة.

0: أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل، هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: هذا كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا سائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال، الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، وكيف الجواب، وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا، أخبروا.

قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله

0: ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه، سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم. وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين، ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا احتجنا إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر، لا حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
1: ويعني
0: صور نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الإشراك.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل

0: الأصل الوجوب إلا إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور، الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
1: يقول الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: فيها سلاح. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائلة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة، ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة جمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا، فاقتضى الأمر أن نفصل فيه.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية، يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: نقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائصه.

0: أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيت. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعيه. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: هاي إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

دينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

درجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

0: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح

0: ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 29.
2: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خضراء عن جثة وإن يفد فأخبراء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن: زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا، جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن: زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام، زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل الإشارة

0: اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العرب الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا، سبحان الله، يبدو من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل، رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم، ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد اليوم لا فائدة فيه،
1: أزال السامع أن تظهر شيئا.
0: نعم،
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة،
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم تع يكن معروفا لديك، فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة، ما لم تفد. فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به، وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة، بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد
1: كعند
0: زيد النمرة. هذا المثال للأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النمرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم،
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نمرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور، ما في فائدة. نمرة عند زيد، هو قد يقال في المعنى نمرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. لأن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصح رجل عند أبي.

0: أن حذفه لا يصلح. رجل عند أبيك هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا ضر، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال سيذكر بقية الأمثلة.
1: السلام عليكم. قال وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
2: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
2: خير خير
0: والأي
2: وهلفة
0: وهلفة فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهلفة فيكم، هل هل الاستفهام، وفتم هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هلفة فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتن فيكم؟
2: أي فتن؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتن فيكم؟ يستفسر هل فتن فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رايت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدا أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال وعمل بر خير
1: يزين،
0: عمل بر يزين، يزين وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم

0: تجعل اسم الزمان يجوز أن يخبر به.
1: إيش إيش؟
0: يجوز الإخبار باسم الزمان.
1: أيوة باسم الزمان. أيوة.
0: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
1: أيوة.
0: الطريقة الثانية ماذا شيخ؟
1: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا، لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال. لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت؟
0: نعم.
1: هذا هو
2: الطريقة الثانية، تكميل الكلام.
1: نعم. وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
2: نعم
1: نعم. أيوة.
0: الظرف المختص ما مراد به شيخ؟
1: السلام عليكم. الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف. وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيك؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس صحيح، ما أحضر الاختصار. أو عند أحد مال،
2: عند بيت رجل،
1: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم. عي الفهاهة، أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام. رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة. رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا. رأيت؟
0: شفاء عي السؤال.
1: شوف شفاء العجز.
0: ما سأله.
1: نعم.
0: بحديثه.
1: نعم.
0: ما أفهم وصف فمات.
1: نعم. صحيح. قتل ورد في هذا الحديث. نعم.
2: قتلهم.
1: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف هو قتل سبب، إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم.
2: هذه الكلمة التي أحفظ قراءتها.
1: أيوة.
2: الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
1: نعم.
2: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لسان

0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس خاطر معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس بالأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عدا
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم، لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في يلحق في مثله الحيرة، الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: يكتبه
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة الكبيرة. طيب.
1: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي
0: واتباعي
1: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
1: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي.
1: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر، اقرأوا شوف. كل يخاف حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا يتخوفون. الله شنو الأخلاق
1: شيخنا هذا كلام المفتي الله يحفظه. قال في تقديمته مقدمة قصيرة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن
0: الكنان. عرفتم معنى الحيدة؟
1: نعم.
0: في اللغة أول الحيدة
1: حادة.
0: ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
1: تملص من الشيء.
0: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشهر
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
0: وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس، المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة
2: هذا عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد، وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
1: حيدودة التي في الرأس هذه الشيء المحسوس في الرأس قد حيدودة.
0: أي شيء هذا في
1: الرأس؟ في الرأس.
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
1: قال ضربه على حيدة رأسه هو على حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
0: وهما إيش؟
1: العقدة الثاني
0: شوف
1: في جانبيه والجمع حيد
0: هذا كله من التالي.

0: التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيد على هذا الشيء، على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يمنة ويسر، هذا الحيد. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء، والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيلة.
1: نعم.
0: فهمت قصدي؟ نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر. ما فهمتوا؟ هذا من الحيلة. يقصد بهذا.
2: تعبير يا
0: شيخ. فهمت ما قصدي؟ والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له، غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
2: الشيخ الألباني أكثر من هذا عندك
1: أيضا شيخنا.
2: يعني بشرا. يطاطل لما يستقبل.
0: إيش اللي يستقبل؟ يعني
2: سيحتج بكلام شيخ الإسلام في مسألة أمور أخرى.
0: طيب طيب، هل هذا يجعله يحيد؟ إنه من يريد أن يستقر مع الحق لا يفعل ذلك. والله
2: حدنا عن المقدمة.
0: نعم.
2: قل حدنا عن القراءة. قال من الكتب المؤلفة في
0: العقيدة.
2: قال وهو كتاب.
3: السلام عليكم
2: شيخنا. المفتي. أيوة. قل هو كتاب جليل القدر.
0: ما شاء الله.
2: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة.
0: أيوة.
2: ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه.
4: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
5: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

0: أم أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

بهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة،

ما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش. لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى وهو جل الكتاب، ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد

إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا، ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات فالآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة

0: في نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل.
2: والكثير كم يقابل، كما جاء في الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأهل العلم حينما تكلموا عن هذه المسألة نبهوا على أن القلتين تبلغ نحو كمية الماء الكثيرة

0: نعم، كمية الماء الكثير هذا التي تبلغ القلتين نحوا بالماذا؟ نحو من 200 ماذا لتر، نحو من 200 لتر. نسيت الموضع الذي وصلنا إليه. أي نعم، نسيت أضع إشارة.
1: اقرأ.
0: طيب اقرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المبجل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن قلنا بصحة الحديث فنقول في صحيح مسلم حديث أصح منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة.
0: نعم، الحديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. يعني إيش المراد بفضل؟ يعني قلنا الزائد، الزائد الذي يفضل من الوضوء يقال له فضل. نعم فضل.
1: قال رحمه الله تعالى: وهو داخل في قوله فلم تجدوا ماء قطعا، وداخل في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما نهى الرجال عن استعماله نهي تنزيه وتأذيب إذا قدر للأدلة القاطعة التي ذكرنا.
0: نعم، الشيخ هنا يقول أن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمون

0: داخل في قوله ماء يعني داخل في العموم لأنه باق على أصل التسمية باق على أصل التسمية قطعا أنه داخل في هذا العموم ولا نستطيع أن نخرج شيئا من اللفظ العام إلا بماذا بمخصص خاص وأنى لنا ذلك. وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم بيّن أن العلة من نهي الرجال على فرض تصحيح حديث الحكم السابق. طيب على فرض أننا لو صححنا الحديث فإننا نحمل هذا النهي نهي الرجال عن استعمال الماء الذي توضأت منه المرأة نهي تنزيه وتأديب إذ يعني ماذا جمعا بين الأدلة القاطعة التي ذكرنا. نعم.
1: قال رحمه الله: فإذا قال من منع استعماله أخاف أن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء، قلنا إذا خفت ذلك فألحقه بالمتشابهات.
0: نعم. الشيخ هنا ينبه يقول إذا يعني صرتم أو ما زلتم مصرين يا معاشر الجمهور أن النهي هذا على تصحيح الحديث يفسد الوضوء عملا بقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، فهذا أمر ماذا مشتبه ليس يقينيا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نهى مثلا عن البول في الماء الراكد أو حينما أيضا كذلك حرم الله عز وجل السرقة سرقة الماء لم يتعرض لقضية إيش أن هذا الماء طاهر أو نجس، فهو أمر إيش مشتبه أمر مشتبه لا ليس مقطوعا به وعليه. فإذا كان الأمر مشتبه لماذا لا تلحق أنت بإيش بالعمل بأن ترد المشتبه به إلى المحكم ولا تقل على الله عز وجل بلا علم فيكون عملا بالقاعدتين الأولى والثالثة. نعم.
1: قال: ولا تقل على الله بلا علم وتولد مسائل كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها.
0: نعم. الشيخ يريد ينبه على قضية أن تلحق هذه المسألة بالمتشابه فيكون عملا بالقاعدة كما قلنا الثالثة الذي هو رد المشتبه إلى المتشابه إلى المحكم، وأيضا لا تقل على الله إلا بعلم فيكون عملا بالقاعدة الأولى، وكذلك التوليد لمسائل كثيرة سكت عنها الشرع طيب إلحاقا للقاعدة إيش التي هي الثانية. طيب قوله هنا في صفة الخلوة، المراد هنا بالخلوة يعني أن خلوة المرأة بالماء، أن تخلو المرأة فتستعمل الماء دون الرجل، لأن الجمهور أجابوا عن حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اغتسل اغتسل مع ميمونة معا، وهذا في جواز أن يغتسل الرجل مع امرأته.
2: فيها الغاية من خلق الخليقة لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام وهي لام التعليل، هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساؤوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى.
0: بعض أهل العلم الآن قالوا إطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام بقول الماء طهور لا ينجسه شيء، الناظر في هذه الرواية التي يواقع في حديث أبي أمامة في السنن هي الصحيحة وهي المحكم، فمعنى ذلك أن الماء لا يتنجس أبدا، قليلا كان أو كثيرا. لكن وقعنا على حديث آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كأنه يخصص عموم ما ورد معنا في هذا الحديث، كأنه يقول: لا، الآن فرقوا بين الماء الكثير وبين الماء القليل، إذا بلغ الماء قلتين أي صار كثيرا لم يحمل الخبث، إذا كان الخبث كما قلنا إيش باستعمال الشخصي، أما إذا كان كما هو الحال كما مثلنا في ليلة قبل ليلتين، عندنا الآن مصارف المياه التي يسمونها الصرف الصحي كميات يعني نجاسة تأتي وتدفع عبر الأنابيب الضخمة الكبيرة التي تصب في البحر، ولعل يعني بعض إخواننا الذين هم من أهل عدن إذا ذهبوا إلى ما بعد يعني دوار يقال له كالفيكس عن يمينك أول ما تصل إلى خط البحري ذاك المكان متعفن، يعني حتى إذا وقفت في ذاك المكان سترى أن ماء البحر متغير وأن الرائحة هناك يعني لا تطاق. لماذا؟ لأن تلك ماذا المياه التي تسمى مياه الصرف الصحي تصب في ذلك المكان، هذا المكان إذن لا هو متغير. طيب هو أطراف الآن من البحر، هل يمكن أن نقول أن هذا الماء الآن ماء البحر في هذا المكان نجس؟ هنا يأتي السؤال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أن الماء في ذلك المكان إيش؟ طاهر. لكن نحن ننظر الصفة، عندنا قال عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في الرواية التي عليه الإجماع: إن الماء طهور لا ينجس شيء، ثم قال: استثنى إلا ما غلب. فإذا غلبت النجاسة الماء ولو كان كثيرا، إذا غلبت النجاسة الماء ولو كان كثيرا فغيرت لونا أو طعما أو ريحا فهو نجس. واضح يا إخوان؟ فالشيخ هنا يقول هذا الحديث حصل فيه نوع من الخلاف، فقال الأولون نعم
1: قال الأولون: إن سلكنا في الحديث مثلك من قدح فيه من أهل الحديث فلا كلام.
0: نعم، الشيخ هنا ينبه لأن بعض العلماء يقول حديث القلتين مضطرب ضعيف، فإذا ضعفنا الحديث لا كلام، يعني ليش؟ عملا بإيش؟ بالقواعد التي سلبا ذكرناها في إيش؟ في الاستدلال، أنك إذا أردت أن تستدل وأن يكون فقهك قويا عليك أن تحافظ على أدلتك من إيش؟ من أن تكون ضعيفة. فإذا كان دليلك الذي تستدل به ضعيف إذا لا إشكال، لا تدخل أصلا في المناظرة، لا تدخل أصلا في المناظرة. فيقول إذا كان سلكنا مسلك الذين يطعنون فيه نقول أن الحديث ضعيف، فحينئذ ماذا؟ لا كلام. نعم،
1: ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته، ونحن نقول بثبوته لكن لا يدل على ما قلتموه. ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس، ومن زعم أنه يدل على أن

0: قليلا ينجس فقد قال ما لم ما لا يعلم قطعا.
1: أي نعم. يعني من زعم من ذكر أن النجاسة إذا حلت في ماء مطلقا عنده تنجس إذا قال بغير علم. لماذا؟ لأن العبرة قلنا بإيش؟ بالتغير. العبرة بإيش؟ بالتغير. الآن عندك مثلا كما ذكرنا الآن الطفل الصغير دخل الحمام وليس عندنا إلا دلو فيه ماء مثلا 10 لترات، فرأى الوالد ولده الصغير 3 سنين يبول في الماء، فلما رأى الماء نظر أنه لم يتغير لا طعما ولا لونا ولا ريحا، ما تغير، إيش نقول؟ نقول طاهر. فالذي يقول أن أي نجاسة تحصل في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا أنه ينجس، هذا قد قال على الله بغير علم قطعا. ليش؟ لأن العبرة بالتغير، هذا الذي يريده الشيخ. نعم.
0: قال لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لم يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون.
1: نعم. الشيخ هنا يقول إذا الشيخ لما ذكر على القول بتصحيح الحديث الشيخ يرى أنه صحيح، يقول اللفظ صرح بأنه إن كان كثيرا يعني هذا الماء إذا كان فوق القلتين فماذا لم يحمل الخبث، بمعنى أنه لا ينجس، أنه لا يتأثر لأنه كثير. لكن في الحديث ما تكلم عما دون القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إذا كان دون القلتين عندنا شيء في أصول الفقه يقال له مفهوم المخالفة، في شيء في من قواعد الأصول يقال لها مفهوم المخالفة. إيش يعني مفهوم المخالفة؟ يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا ينص على شيء فيفهم العلماء أن الشيء هذا إذا كان بغير تلك الصفة أنه لا يكون له نفس الحكم. قال عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة يعني في الغنم التي ترعى في البراري في على العشب الذي ينبت بسبب المطر بدون أن يكون للإنسان تعب في إنباته، طيب فيه زكاة. فقال العلماء إذن الغنم المعلوفة التي يشتري الإنسان لها العلف هذه ليس فيها زكاة، فقالوا من أين أخذنا هذا؟ من مفهوم مخالفة السائمة، فهي صفة الآن معتبرة. فهنا أيضا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في شيء يقال مفهوم مخالفة يعني إذا كان دون القلتين معناه إيش؟ حمل الخبث. لكن هذا المفهوم الآن مسكوت عنه. طيب هذا المسكوت عنه هل يعني هو معتبر أو غير معتبر؟ ننظر. فقال الشيخ
0: فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا، ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل،
1: معنى محتمل الذي هو إيش قلنا؟ المشتبه. عندنا مشتبه متشابه وعندنا محكم. المحكم الماء طهور لا ينجس شيء، وعندنا أيضا المحكم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن المفهوم المخالفة محتمل أنه ينجس ومحتمل أنه لا ينجس، لأن العبرة قلنا بإيش؟ بالصفة، إذا تغير فهو نجس وإذا لم يتغير فهو ما زال على أصل الطهورية. نعم.
0: قال فإذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم.
1: نعم تفضل.
0: وإن زعمتم أن أدلتنا لا تشمل هذا فهو باطل، فإنها عامة، وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه.
1: نعم. الشيخ يقول إذا كان يعني الآن صار عندنا هذا مفهوم المخالفة محتمل أن يكون صحيحا يعني معمولا به، محتمل أن لا يكون، فهذا الشرع نبهنا على ما فوق القلتين. أما إذا كان دون القلتين ما عندنا فيه تصريح إذن فهو من ضمن ما يمكن أن يحتمل. طبعا هذا رأي الشيخ، هذا رأي الشيخ نحن نبينه. طيب فالشيخ ينبه على هذا الأمر، وإلا فمفهوم المخالفة هنا معتبر.

0: نجاته ولم يجزم بأن حكم الشرع نجاسه هذا، فقد أصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات سواء كان في نفس الأمر طاهرا أم لا.
1: نعم. شيخ هنا ينبه يقول إذا كان إنسان يعني ماذا يريد أن يستبرئ لدينه، يعني في شيء اسمه الخروج من الخلاف، تجد هناك خلافا معينا بين العلماء في قضايا كثيرة، فيأتي بقاعدة الخروج من الخلاف. أيش يعني الخروج من الخلاف؟ عندك مثلا نقول خلاف أهل العلم الآن في قضية الزواج من النصرانية أو من اليهودية، تعرفهم هناك كلام أهل العلم، وإن كان فيه نص من القرآن لكن وقع مؤخرا خلاف بين أهل العلم في هذه القضية، هل يجوز أن يتزوج المسلم باليهودية أو بالنصرانية؟ فالإنسان يقول أنا خروجا من الخلاف لا أجزم، لكن لا أتزوج لا يهودية ولا نصرانية. ما ليس نصرا للمنع، ليس نصرا للمنع، لكن نصرا لإيش؟ لقضية الخروج من الخلاف وأني لا أدخل في أصل المسألة. طيب، كذلك لو قيل لك مثلا هل أكل الثعلب يجوز أو لا يجوز، هناك من يقول بالجواز وهناك من يقول بالمنع، ولكل دليله. أنت عندك إيش؟ خروجا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي تشك فيه اتركه واستبرئ لدينك وعرضك. فالشيخ هنا يقول أنه إذا تركتم هذا الشيء ليس من باب الجزم بأنه نجد، لكن من باب العمل بإيش؟ بأنها من هذه الأمور المشتبهة وأنا أتركها استبراء لي يعني ديني. فيقول الشيخ هذا الفعل منكم صواب. نعم.
0: قال رحمه الله: فإن من شك في شيء تورع عنه فقد أصاب ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. قال وعلى كل حال، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون القلتين بقلال هجر إذا لاقى شيئا نجسا أنه ينجسه ويصير شربه حراما، ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من باشره شيء منه حتى يغسله.
1: نعم. الشيخ هنا يريد أن يقول الذي يتورع ويعمل بالبعد عن الأمور المشتبهة حتى ولو تبين أن هذا شيء حلال. الآن هناك أشياء كثيرة في حياتنا اليومية، أمور محتملة. هذا الآن الدجاج الذي يأتينا من أوروبا، من مثلا من أوروبا من فرنسا أو من البرازيل، هذا الذي يأتي بهذه الطريقة مكتوب عليه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهناك يعني شك هل هم ذبحوه فعلا أو هم ماذا أمصعقوه بالكهرباء، هل هو ميتة أو هو فعلا ماذا مذبوح. فالإنسان إذا ماذا ما استطاع يميز هل هذا الدجاج هذا المستورد الذي يأتينا من بلدان النصارى، وإن كان الأصل أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام اليهود والنصارى، طيب، لكن من باب أن الإنسان يستبرئ لدينه هذا أمر مشتبه. وتعرفون يا إخوة إذا كنا نجد في المسلمين أصلحنا الله وإياهم من يغش ومن يكذب، فمن باب أولى الكافر، من باب أولى الكافر، فالإنسان يبتعد عن الأمور التي فيها نوع من إيش؟ من الاشتباه حتى ولو قال بأن هذا شيء حلال. فالشيخ هنا يقول إن من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون القلتين بقلال هجر، يعني الشيخ يريد أن يقول أن التحديد الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هنا قلال جمع قلة، قلال جمع إيش؟ جمع قلة. إيش يعني القلة؟ الجرة نحن بعدا نسميه زير، طبعا هذا كان قديما الله يرحمه تلك الأيام، فهذا هذه القلة أو

0: الزير الذي يصنع من الفخار يوضع كان فيه الماء فيكون باردا. هجر كانت طبعا قديما, هذه المنطقة هجر كانت قديما ضمن مملكة البحرين. مملكة البحرين كانت بلاد كبيرة جدا تضم مناطق الآن مع الروافض مع إيران, يعني مناطق الأحواز كلها مع مناطق كانت أيضا الآن ضمن المملكة العربية السعودية. هذه المنطقة سميت بالبحرين لأنها كانت تطل على ماذا؟ على الساحل الشرقي للخليج العربي والساحل الغربي للخليج العربي. طيب, فهناك منطقة يقال لها هجر كانت مشهورة بصناعة هذه الجرار القلال هذه, وهي الآن ضمن منطقة الهفوف بالأحساء. هذه المنطقة منطقة هجر الآن هي ضمن منطقة يقال لها الهفوف بمحافظة الأحساء ضمن المملكة السعودية حرسها الله. قيل لها يعني قيل أن في تسميتها هجر لأن القوافل كانت ماذا تقف عندها مثل ما يقولون ترانزيت, كانوا يقفون عندها تتزوج تتجمع فيها القوافل التجارية. وقيل أن كلمة هجر نسبة إلى امرأة يقال لها هجر بنت المكفف أو بنت ماذا نعم بنت مكفف. وحد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القلال لأنها كانت مشهورة, كانت عند العرب مشهورة بضخامتها وبكبرها. هذه القلال يعني حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القلة لأنها كانت مشهورة بهذا الاسم. فيقول الشيخ يعني كأنه ينتقد, يقول إذا كنتم تزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للبيان وكانت كلماته بينة ظاهرة, طيب كيف يحدد لأصحابه أو للأمة هذا التحديد تحديد بما دون القلتين أنه إذا لاقت شيئا من النجاسة أنه يصير شربه أن يصير شربه حراما وأنه لا يحل الوضوء به إلى غير ذلك ما دام أنه إيش لم يتغير, ما دام أنه لم يتغير. نعم.
1: قال ولم يبين ذلك لهم حتى أتاه رجل يسأله عن الماء بالفلاة تريده السباع التي تأكل الميتات ويسيل فيه من ريقها ولعابها, فأجاب بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأراد بهذا اللفظ أن يبين لأمته أن الماء إذا بلغ 500 رطل بالعراقي لا ينجس إلا بالتغيير.
0: نعم. الشيخ يريد يعني ينتقد هؤلاء, يقول لهم يعني عندنا قاعدة عند أهل العلم تقول تأخير البيان اكتبوها, تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام بين للمسلمين كل ما يحتاجون اليه, كل ما يحتاجون اليه بينه, فلا ليس معنى ذلك انه اذا تأخر او ان هذا الاعرابي او النبي عليه الصلاة والسلام اخر هذا البيان حتى جاء من يسأل, لا, هذا الكلام فقط من باب التأييد, من باب التأييد, وإلا فقد وضع لهم قاعدة عامة أن الماء الأصل فيه أنه طاهر, إذا خالطه شيء نجس فغلب عليه خرج عن كونه طاهر انتهينا, سواء كان هذا الماء قليل أو كثير. لكن إيش قضية القلتين؟ قضية القلتين فقط من باب التغليب, أنه كما كأنه يقول له إذا كان الماء كثيرا فإن الغالب عليه أنه لا يتأثر, وإذا كان الماء قليلا فإن الغالب عليه أنه يتأثر. هذا فقط الفرق بين هذا الحديث وهذا الحديث. وقوله هنا بلغ 500 رطل بالعراقي, الرطل العراقي

0: يقابل 204 كيلو جرام. الرطل العراقي او ال 500 الرطل تقابل كلها 204 جرام، والكيلو يقابل لتر من الماء. اذا كم عندنا لترات؟ اذا كان 204 كيلو جرام، طيب والجرام يقابل لتر، فكم عندنا؟ ها سبو، ها 204 لترات. الكيلو جرام ها يقابل لتر، اذا عندنا 204، يعني مثل البرميل. شفتم البرميل؟ هذه البراميل هذه العاديه التي يضع الانسان فيها هذا الديزل والبترول، مثل هذه هي تقريبا تقابل 200 جرام، 200 ماذا لتر، تقابل 200 لتر. فاذا هذه هاتان القلتان تقريبا تقابل 204 لترات، وان هذه لا تنجس الا بالتغير. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وما نقص ينجس بالملاقاه وصار كما وصفنا، فمن زعم ذلك فقد ابعد النجعه وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع المتشابه فجعل المتشابه من الحرام البين.
0: نعم. شيخنا يعني ختم الكلام يعني
2: يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولا
0: كانت هذه الأشياء ليست نجسة، فالأصل إيش؟ أن الماء ما يزال طهورا. هذه فالذي يزعم أن الماء هذا لا يتغير أو لا ينجس إلا بالتغير، وما نقص ينجس بالملاقاة، لأنه عندنا شيء بعضهم يعني فصل في هذه المسألة، وهناك قضية من أعسر القضايا التي هي في باب المياه، قضية أو قاعدة عند بعض المتكلمين يسمونه قاعدة الجزء الذي لا يتجزأ. هذه قاعدة مشكلة شيء يسير، لكن نحن لا نتعرض إليها، لكن من باب تقريب الفهم، عندك الآن نجاسة واقعة في ماء، هل الماء كله هذا نجس؟ يعني مثلا لو أن عذرة يعني براز كان في الماء، طيب يطفو في الماء، هل الماء كله نجس أو الماء الملاصق الملاقي لهذه العذرة فقط؟ اختلفوا، فقالوا إذا نظرنا في الماء في أطراف الماء فرأينا أن لونه لم يتغير بذلك الغائط، ولم يتغير لا لونا ولا طعما ولا شيء من هذا القبيل، فهذه الأجزاء التي أنت الآن لابستها بوضوئك جائزة، إنما يكون النجاسة فقط إيش؟ في الموضع الذي لاقى النجاسة. ولو عدنا إلى المثال السابق، مثال الطفل الذي بال في هذا الدلاء، طيب نظرنا رأينا اصفرارا في جزء من الماء، رأينا اصفرارا في جزء من الماء، لكن الجزء الآخر ما رأينا الاصفرار، ايش نقول؟ فبعض العلماء يقول لا، المكان المصفر بحيث انه ما اختلط، لان الماء راكد غير متحرك، هو فقط الذي فيه النجاسة. وهذا قول يحتاج الى يعني تكلف، يحتاج الى تكلف، وقد نهينا عن التكلف، فالانسان يستبرئ يعني لنفسه من الامور التي ايش فيها اشتباه، فالبعد عنها اولى واحرى.
1: قال رحمه الله تعالى: نسأل الله ان يوفقنا واخواننا المسلمين لما يحب ويرضى.

0: ويعلمنا الكتاب والحكمة، ويرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل.
1: نعم. شيخنا يعني ختم هذه الرسالة يعني المباركة بالدعاء، وهذا لا ينبغي على طالب العلم، أنه يعني ينبغي عليه أن يحرص جدا على أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه. انتبه ثم انتبه ثم انتبه أن تعتمد على محض ذكائك، لا تعتمد على محض ذكائك، ولا تقل أنا ثابت وغيري قد انحرف. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عبد الرحمن بن ملجم تعرفونه، لما طلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رجلا يعلم الناس في مصر القرآن، كان عبد الرحمن بن ملجم قارئا من القراء، فكاتب عمر رضي الله تعالى عنه عمرا وقال له لقد آثرتك به على نفسي، أنا محتاج إليه في المدينة يا عمر، أنا محتاج لعبد الرحمن بن ملجم في المدينة يعلم الناس، كان متمكنا لكني آثرتك به على نفسي، فأرسله يعلم الناس. ثم إن عبد الرحمن هذا الخبيث صنع ما صنع. ايش سوى يا إخوة؟ ايش فعل عبد الرحمن بن ملجم؟ قتل أمير المؤمنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خارجي من الخوارج، خبيث من الخبثاء، قتل خير الناس في ذلك الزمان، وفي فوق هذا يعني انظروا كيف كان ماضيه الأول. فالإنسان ينتبه، قد يختم للإنسان بالشر، ذلك ادعو الله أن الله تبارك وتعالى يثبتك ولا تغتر. فانظروا الشيخنا، ونسأل الله أن يوفقنا توفيق يا إخوة، من أعظم، بل أعظم ما نقول، من أعظم شيء ينعم به عليك أن الله يوفقك. ثم لم يكتفي بهذا، قال وإخواننا، يدعو أيضا لإخوانه المسلمين أن يوفقهم، لا كما يفعل بعض الناس أنه يريد أن يكون هو الموفق وأن البقية كلهم هلكة. والله يا إخوة تجد أن كثيرا من الناس لو اختلف مع إخوانه يتمنى أن ينحرفوا، يتمنى أن ينحرفوا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول انظروا أنا قد كنت عندي إيش؟ الحاسة السادسة، أنا كان عندي حدث، وكان عندي ماذا؟ فطانة، وعندي كذلك ماذا؟ خبرة، طيب، وعندي ما يسمى بإيش؟ فراسة، كنت أتفرس أن فلان هذا سيكون منحرفا، وأنا الآن جئتم ورأيتم بأعينكم. يتمنى ليش يا أخي؟ لماذا لا تتمنى لأخيك الاستقامة؟ لماذا لا تتمنى لأخيك الهداية؟ لماذا لا تتمنى لأخيك النصرة؟ انظروا كيف الشيخ هنا قال وإخواننا. الواو ايش تفيد يا إخوة؟ هيا طلاب العلم، الواو تفيد الاشتراك وتساوي المشتركين فيما عطف الأول الثاني عليه. فيدعو الله أن يوفقه وإخوانه المسلمين، ليش؟ قال لما يحب ويرضى. ثم قال ويعلمنا الكتاب والحكمة، يعني السنة والكتاب، ويرينا الحق حقا، لا يرينا الحق باطلا كما يفعل بعض الناس أنه يرى أفعاله الباطلة حق. ولذلك هل تعرفون إنسانا ظالما يقول أنا مظلوم، يقول أنا ظالم؟ بل الكل، كل إنسان يرى نفسه هو المظلوم ويرى نفسه هو المقهور، فهو يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، لأن الإنسان قد يرى الحق لكن لا يوفق لاتباعه.

0: مثل اليهود، اليهود ومن شابههم علموا الحق لكن ما رزقوا الاتباع. حيي بن أخطب ملك اليهود لما جاء وسمعتهم أمنا صفية وكانت صغيرة، لما رأى الصفة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأخيه ياسر بن أخطب: لقد رأيت هذا النبي ورأيت صفته التي عندنا في التوراة. فقال له: ما عزمت؟ قال: عزمت على عداوته ما حييت. انظر، عرف الحق لكنه ما وفق لاتباعه. فانتبه أن تعرف الحق ثم لا توفق لأن تكون من أتباعه. قال: ويرينا الباطل باطلا.
1: لكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا. والآيات كثيرة
0: إن باط الحق تعكس ويوفقنا لاجتناب، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. لأن الإنسان أحيانا قد تلتبس من أهل العلم حتى فضلا عن العوام، أنه قد تلتبس عليهم بعض المسائل وبعض الأمور فيحصل عندهم من الضلال ما الله به عليم. نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: وهذه القواعد تدخل في جميع أنواع العلوم الدينية عامة، وفي علم الفقه من كتاب الطهارة إلى باب الإقرار خاصة، والله أعلم.
0: نعم. الشيخ يقول عن هذه القواعد التي مرت بنا أن تدخل في جميع العلوم الدينية، في كل العلوم، سواء كان في العقيدة أو كان في التفسير أو كان في الفقه أو كان في مصطلح الحديث، أي شيء من العلوم الشرعية كلها تحقق. الآن انظر، يعني على قضايا مثلا العقيدة، الذين تكلموا في العقيدة بغير علم إيش حصل عندهم؟ حصل عندهم انحراف وضلال. الذين تكلموا في العقيدة في أمور مسكوت عنها، ابن أبي دؤاد المعتزل الخبيث لما ناظر أحمد بن حنبل، فكان أحمد رضي الله عنه يقول: ائتوني بشيء من كتاب لا أقول به، يعني أنتم تقولون القرآن مخلوق ولا تقولوا أنه كلام الله، هات يا فلان دليل من كتاب الله. قال له ابن أبي دؤاد: وأنت يا أحمد ما تقول إلا شيء بكتاب كتاب الله، يعني أخرج أخرج إلى العقل قليلا. يقول له: وأنت لا تقول إلا بشيء من كتاب الله، يعني نحن نترك الكتاب والسنة ونقول بشيء من العقل. فالعبرة بإيش؟ العبرة بأن الإنسان يبقى مع الكتاب والسنة. انظر، فهذا الآن قال شيئا بغير علم ثم اتبع المشابه، اتبع المتشابه، وأيضا تكلم في أمر مسكوت عنه. إذن القول على الله بغير علم شيء مسكوت عنه. الله سبحانه وتعالى قال: حتى يسمع كلام الله، ما قال المخلوق. إذن مسكوت عنه وأنت تبحث عن شيء سكت عنه. طيب، فإذا تطبيق هذه القواعد يا إخوة مهم، وأنا اختصرت حتى أجعل غد إن شاء الله تطبيق لبعض الأمور التي إن شاء الله تبارك وتعالى تمر بنا يا إخوان. نحن نتعلم القواعد هذه، صح؟ نتعلم هذه القواعد، لكن لا نجعل حياتنا أو واقعنا بعيد، يعني نعيش في العالم الافتراضي، نعيش في العالم الافتراضي، لا، نحن نريد أن نعيش الواقع إن شاء الله تعالى. أنا مجهز غدا بإذن الله تبارك وتعالى أكثر المسائل التي تعصف بنا في هذه الأيام، يعني في الفتن المعاصرة، ونأخذ كل قاعدة وننظر نطبقها على الواقع حتى إيش نعرف كيف نطبق هذه القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى، وممكن نجعلها أيضا يعني سبيلا للمحادثة بيننا جميعا إن شاء الله تعالى. نعم، لو كان هناك سؤالات حتى نختم بعشر دقائق.
2: طيب، أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: إذا وقعت نجاسة في ماء ولم يتغير

0: لون الماء ولا رائحته، فهل أطعم هذا الماء؟
1: والله هذا الذي إذا كان لا يتقدر، يعني صعبا أنت عارف أن شيء سقط فيه نجاسة. الإنسان إذا كان ما يتقدر، يعني أنت تشوف الآن يعني جزء مثلا صلى العافية مثلا الولد الصغير هذا عنده إسهال، طيب فجاء وسقط من درازه شيء في هذا الدلو، تترى تتأكد تطعم هذا؟ والله يحتاج لا، إذا كان شيء قد واضح الإنسان يبتعد يستبرئ يترك. لكن كمسألة أنت عندك القاعدة، الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا غلب، عندك قاعدة. نعم.
0: طيب، وهذا سائل يقول الماء الذي ولغ فيه الكلب هل ينجس هذا الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة؟
1: هذه المسألة يعني مبنية أولا على هل الكلب نجس أو لا. طبعا الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء كثير وعريض. من أهل العلم من يقول الكلب كله نجس، ومنهم من يقول لا بل فقط لسانه نجسة، وبعضهم يقول ليس في نجاسة البتة، إنما هو مستقبح ومستقدر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا ولغ الماء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ الولوغ هو ملابسة لسان هذا الكلب لطرف الماء وليس للإناء نفسه. فإذا كان الإناء كبيرا، يعني عندك طست كبير وجاء الكلب يشرب ويلغ من وسطه الماء، نظرت يعني دفعت الكلب هذا نظرت الماء مثل ما هو، لم يتغير لا طعما ولا لونا ولا ريحا. إذا لم تكن قد رأيته أي ستحكم على الماء لأنه طاهر، لكن هنا حكم شرعي وهو أنك لابد أن تغسل هذا الماء بالتراب والماء سبعا. طيب لماذا؟ هؤلاء الذين قالوا بأن الماء نجس، بأن الكلب نجس كله، قالوا هذا يدل على أن هذا فيه نجاسة، وأن نجاسة الكلب أغلظ من أي شيء، ولذلك أمرنا أن نغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لقضية طهورية الماء ونجاسته، يعني لو أخذت الماء هذا وصبيته في إناء ثاني هل يجوز لك استعمال هذا الماء؟ محل نظر. فالذي يقول بأن الكلب نجس يقول أن الماء تنجس. طيب عندنا القاعدة أين نذهب بها؟ إذن هذا تطبيق لقاعدة إيش؟ ترك المشتبه للمحكم. واضح؟ طيب، الذي يقول بأن الكلب ليس بنجس كيف يتعامل مع هذا؟ يقول هذا الأمر تعبدي، أمرك الله النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل هذا الإناء سبع مرات عبادة بدليل التسبيح وبدليل أن الكلب لم يباشر الإناء إنما باشر الماء، فإذا كانت لسانه بعيدة إذا لا ملابسة. إذا كانت لسان الكلب بعيدة من الإناء من جرم الإناء إذا هو ما لابسه، ما لمس الإناء، وبالتالي إذا الأمر بغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب للتعبد. واضح؟ أما الذي يقول بأن لسانه فقط هو النجسة يعامل مثلا مثل معاملة الأولين. طيب، إذا لم يلغ إنما دخل برجليه، الذي يقول أن لسانه نجس فقط أما بدنه فطاهر يقول ماء طهور، والذي يقول بأن جسده نجس يقول أنه صار الماء نجسا بهذا الاعتبار، وماذا يأمر بالتسبيح بالغسل تسبيعا. نعم.
0: وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم في بعض دروسكم أن من أسباب القوة في الاستدامة

0: قال أن يكون دليلك محميا من النقض، وذكرتم مثالا على ذلك وهو النسخ، فهل هناك من الأمور التي تناقض الدليل غير النسخ؟
1: أي نعم، يعني قد يكون هذا الدليل الذي أنت تستدل به مخصوص، مثلا تريد أن تمنع، أو إنسان مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الربا في التمر قال التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. طيب، لكن ننظر الآن صورة من صور الشرعية، إنسان يبيع تمر بتمر أو تمر بماذا برطب، فحصل تباين فقيل هذا ربا. لكن عندنا الآن مسألة التي هي مشهورة عند العلماء بقضية مسألة ماذا؟ مسألة بيع العرايا. إيش هي بيع العرايا هذه؟ بيع العرايا أن يعني ماذا؟ أن يأتي الإنسان هذا إلى البستان، بستان النخل. عندك نخل مثلا نقول 100 نخلة، 100 نخلة، وهذه النخلة محملة بالرطب. يأتي إلى هذه النخلة يقول هذه النخلة تقريبا فيها يعني 10 كيلو، وهذه النخلة فيها 15 كيلو، وهكذا إلى أن تجمع. ثم يأتي بتمر ناجز في الأرض يقول هذا مقابل هذا. طيب هذا التقدير هل هو أكيد بالملي أو سيحصل فرق؟ هاي يا أخوة سيحصل فرق أكيد، إذن هذا عين الربا. لكن هنا نقول يا أخي لا، هنا جاء هذا الحديث يخصص هذا، فمن الأدلة أيضا أن المنقوضة أن تقول هذا الحديث عام مخصوص أو مطلق مقيد، يكون مطلق مقيد، أن يكون أيضا ناسخا أو منسوخا أيضا كذلك معمولا به أحد أفراده. مثلا الروافض عليهم لعائن الله تترى استدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله تعالى عنه أما ترضى أن تكون مني بمن؟ ماذا كان هارون من موسى؟ أخوه وخليفته، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، نص على أنه يخلفه. فماذا قال الروافض؟ قالوا إذن هذا نص من أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل عليا خليفته. فماذا نقول لهم؟ نقول لهم هناك شيء اسمه الفهم المقارن للخطاب. شيء اسمه إيش؟ الفهم المقارن للخطاب. شيء اسمه ما لكم؟ شيء اسمه الفهم المقارن للخطاب. ايش يعني الفهم المقارن للخطاب؟ يعني الرسول تكلم بكلام سمعه علي وسمعه ابو بكر وعمر وعثمان، علي رضي الله تعالى عنه بنفسه ما فهم الذي انتم فهمتموه، ما استخلف علي الا بعد ابي بكر عمر عثمان، بعد ذلك جاء علي. ولو كان هذا الأمر الذي فهمتموه صحيحا لقال علي رضي الله عنه ما لكم يا جماعة، الرسول قال أنا منزلة هارون من موسى، وهارون كان خليفة أخيه إذا غاب لميقات ربه، أليس كذلك؟ لكن لما فهم علي شيئا غير الذي فهمتموه دل على أن فهمكم سقيم. فلا بد أنك يعني كل دليل تأتي به لا بد أن تنظر كيف فهمه السلف. وهذه المسألة فهم السلف يا إخوة هي أدق المسائل التي تبين السلفي من الخلفي. هذا هو الخلاف، أصل الخلاف بيننا وبين أهل البدع على مر التاريخ أسه وأساسه فهم السلف وعملهم. هم يقولون نحن رجال والصحابة رجال، لنا فهمنا ولهم فهمهم، لكن نحن نقول لا، نحن لا نحك حتى رؤوسنا إلا بشيء عند السلف. قال أحمد رحمه الله إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر

فافعل، لابد أن تكون أثريا. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ولعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، وما أدري نسيت كان النساء مع أنها مسألة قد تطول، لكن نقرأها سريعا. نعم، يسألون عن الأرض كروية أم مسطحة، وهل الأرض ثابتة أم متحركة؟ نقول أولا هذه من الأسئلة التي لا نفع فيها، هذه من العلم الذي لا ينفع، لكن من ما دام أنه قد طرقنا نقول اجمع العلماء أن الأرض كروية، اجماع السلف على أن الأرض كروية، وإجماعهم أيضا على أن الأرض ثابتة ليست متحركة، لا تدور ولا ترقص، ثابتة، جعلها الله أرضا كما قال الله جعل لكم الأرض قرارا، الأرض قارة ليست متحركة، وإنما الذي يدور هو الشمس والقمر والأفلاك. طيب، وإن زعم بعضهم غير ذلك فنقول يقول الله جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. والذي يعني يأتيك بصورة للأرض أنها كذا وأنها كذا كذبة، هذا كله من تلاعب بالتصوير، ما استطاعوا أن يخرجوا لا إلى القمر ولا إلى غيره، هذا كله من الكذب على الناس، وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك، لم يخرجوا خارج الغلاف الجوي، وأنا بذلك زعيم. جزاكم الله خيرا ونكتفي بذلك.

الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في باب التعبير من الجامع المسند الصحيح: باب نزع الماء من البير حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا على بير أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، فغفر الله له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بوب البخاري رحمه الله تعالى باب نزع الماء من البير حتى يروي الناس، والمفهوم أنه ما الذي يعبر به إذا رأى رؤيا فيها بئر وهو ينزع من هذا البئر، والنزع إخراج الماء للاستسقاء، وتعرفون حاجة الناس إلى الماء وهو سبب الحياة والدين، سبب حياة القلوب والأبدان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والمقصود استخراج الماء بالتلو على زمانهم. الدلو وهو الإناء الذي ينزل إلى البئر فيستخرج به الماء، فإذا امتلأ ماء هذا الدلو يسمى ذنوب، وإذا كان كبيرا فيسمى كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم غربا، سماه غربا، وهو الدلو الكبير الذي يصنع قالوا من جلود البقر، وقد يكون من كبر الدلو أنه ينزع بالنواضع وهي الإبل التي تسحب ذلك الدلو الكبير، ففيه كيف أولها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ماذا أشار بهذه الرؤيا. الذنوب الدلو الممتلئة،

0: فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فبمعصية الناس قد تموت الدواب وتجف الأرض فيحصل الفساد بسبب فساد العقائد. وإن الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير أي يدعون له، فهم أفقه من كثير من عصاة بني آدم لأنهم يعرفون أن صلاح الدنيا هذه بصلاح الدين، وصلاح الدين بصلاح حملة هذا الدين وهم العلماء. فذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر رؤيا قال: بينما أنا على بير أنزع منها، هو الدين من الذي ابتدأ به، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، بدأ بأن أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ ينتشر الدين إلى أن جاء وقت الوفاة، فلا بد من يقوم بنشر هذا الدين بين الناس وفتح البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح في زمانه مكة الذي كانت بلاد للشرك والكفر، وفتحت خيبر، وفتحت كثير من الحصون، فلا بد.
1: هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه، الله حكيم. ومن أسماء
0: ثم قال: فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا، نزع دلوا يعني، والدلو بالفرق بينه وبينه أن الذنوب الممتلئ ماء أو ذنوبين. ذكر الحافظ ابن حجر قال: اتفق من شرع هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كانت تزيد على السنتين بقليل، بعكس خلافة عمر رضي الله عنه فإنها مدة طويلة. لكن وعقب بشيء قال: والذي يظهر لي إشارة إلى ما فتح في زمان في زمن أبي بكر، إشارة إلى ما فتح في زمن أبي بكر. وهذا الذي جمعه الإمام الشافعي في الأم، قال: قصد مدة خلافته أو مدته وعجلة موته. يقول الله عز وجل النبي قصد أن أبا بكر لن تدوم خلافته كثيرا، قال: وقصد شغله بحرب أهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغ عمر في طول مدته. يقصد أن أبا بكر رضي الله عنه لن يدوم كثيرا في خلافته، ولذلك أشار بقوله رحمه الله أو غفر الله له، غفر الله له، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزلت هذه السورة: فسبح بحمد ربك واستغفر، قالت: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكثر. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه في إشارة إلى رفع المنام عن أبي بكر رضي الله عنه. فقال: فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف يعني رفق وتأدة، وفي نزعه ضعف لأن في زمنه أول ما تولى

0: أبو بكر رضي الله عنه ظن الأعراب أن الدولة قد انتهت وضعفت، فانشغل بحروب الردة حتى مكن لهذا الدين، ولذلك جاءت هذه المقولة: إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد رضي الله رحمه الله يوم المحنة. فالله عز وجل نصر هذا الدين بأبي بكر وانشغل بتثبيت الدولة، وكان الله قد نصر هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه، ولا قد تكالبت قبائل العرب على الردة وعلى التمرد وعدم دفع الزكاة، أو بعض ممن أراد أن لا يدفع جزية من يهود والنصارى، لكن نصر الله هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه، وإن كانت مدة خلافته قليلة وإن كانت فتوحاته قليلة في زمنه، لأنه اتجه إلى ما هو أهم لهذا الدين وهو حروب الردة، حتى رجع قبائل العرب إلى الإسلام وصاروا مجاهدين في سبيل الله. قال: هذا الذي أشار إليه أن في نزعه ضعف، أن ينزع على مهل والله يغفر له، أن هذا الأمر ليس بيده. وهذا الذي أول وأكثر أهل العلم على أن هذه الرؤيا كانت في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر ومدة خلافتهما والفتوحات، لأن إخراج الماء إلى الناس يعني الدين ينتشر بين بلدان المسلمين وإدخال الناس إلى دين الإسلام. قال: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر. قالوا: هذا فيه إشارة إلى وصية أبي بكر، لأنه ما قال أخذ أبو بكر الذنوب من يدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات إلى خلافة أبي بكر ولم ينص شرعا، لم ينص نصا، وإنما استدلوا من بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، يعني دلوا كبيرا صار في يد عمر، وهذا فيه إشارة إلى الخلافة، خلافة إلى خلافة عمر، وأن فيها الفتوحات والتمكين للدولة الإسلامية. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني بذكاء عمر وبحزم عمر وبصبر عمر وبرحمة عمر انتشر الإسلام وانتشر فتح البلاد رضي الله تعالى عنه، حتى ضرب الناس بعطن، والعطن مبارك الإبل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، يعني من قوة جذبه ونزعه استحال إلى دلو كبير، وكان يسقي الأحواض والناس من كثرة الماء عند البئر، صارت هذه البئر فيها مبارك للإبل تشرب منها، أربى بعطن. طيب،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نزع الذنوب والذنوبين من البير بضعف. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى عن سالم عن أبيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال: رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فما رأيت من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني

0: قيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن.
1: في هذا الحديث ذكر أنه على قليب, والقليب هو البئر أيضا, تسمية من تسميات البئر. وذكر ووصف عمر رضي الله عنه بأنه رجل عبقري, والعبقري هو ما وصل الغاية في كل شيء والنفيس من كل شيء الذي لا يكون مثله. وأصل التسمية إلى أرض يقال لها عبقر في جزيرة العرب, قالوا كان يصنع فيها النسيجات الذي لا تصنع مثلها, أو قالوا أرضا للجن, فكانوا يصفون كل شيء خارق أو نفيس أو عظيم حتى سموا رئيس القوم بالعبقري. وكما وصف الله عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان, أي سجاد من أفخر أنواع هذا السجاد وهذه الفرش, فعبقري حسان يعني الشيء النفيس والشيء الذي بلغ منتهاه في الحسن, وهذا بلغ منتهاه في الحزم وسياسة الناس. عمر رضي الله عنه هذا لا يدل على أنه كما قلنا لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر, فأبو بكر هو الذي نصر الله به هذا الدين يوم الردة, يوم أن قال الناس إن محمد مات وناس يقولوا لم يمت, فقال من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالعبقري هو هذا, كل شيء بلغ النهاية. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عنده عبقرية في سياسة الناس وإقامة الدولة وإقامة العدل. طيب استمر.
0: قال رحمه الله تعالى باب الاستراحة في المنام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس, فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني, فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له, فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر.
1: ذكر في هذا الحديث أنه كان على حوض, والحوض هو الذي يكون بجانب البئر, يعني نفس الكلام أنه ينزع من البئر إلى الحوض كما في رواية حتى تولى الناس وإن الحوض لا يتفجر بالماء, أي امتلأت الأحواض وفاضت والناس يسقون الإبل ويشربون وينتفعون والماء لا زال ينزع من يد ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال رأيت أني على حوض أسقي الناس, فأتاني أبو بكر, ثم ذكر نفس القصة والحوض. إيش قال؟ قال فلم يزل ينزع أي عمر حتى تولى الناس والحوض يتفجر, أي من كثرة الماء الذي يصب فيه. باب
0: أحسن الله إليكم. قال

0: باب القصر في المنام. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر بن الخطاب ثم قال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش. فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال وعليك أغار يا رسول الله.
1: باب القصر في المنام. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أهل التعبير القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين، يعني إذا أنت رجل من أهل التدين ورأيت القصر فهو عمل صالح. هذا قد يكون للميت. طيب، قال ولغيرهم حبس، يعني لو مات رجل وعمله غير سيء غير صالح سيء فرؤيا له قصر، يعني قد أو هو كان على عمل سيء قد يكون حبسا له وضيق، يعني التفسير قد يكون بالضد لغير صاحب الاستقامة. وإلا فإن رؤية القصر محمودة، رؤية القصر إلا إذا اقترن بها ما يجعلها مذموما. رؤية القصر، البيت، الشقة، كل ذلك رؤيا محمودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من السعادة البيت الواسع، خاصة عندما يرى البيت الواسع. أما البيت الضيق فقد يدل على الضيق وعلى التعب. من السعادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الواسع، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أن يسكن فيه ويرتاح، فهو
2: الحكيم. والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق.
1: فهذا فيه أن البيت فيه سكن وفيه أمن وفيه أمان وفيه استقرار وفيه استقرار النفسي والراحة النفسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشقاء البيت الضيق والجار السوء والمرأة السوء، وإن من السعادة البيت الواسع والمركب الواسع والجار الطيب. فهذه مما يرجع إليها، لأن الأصل في التعبير هو الرجوع إلى الأنبياء. هذا الأصل، أن يكون التعبير هذا من قبل الأنبياء، كما كان الصحابة يحرصون إذا رأوا الرؤيا يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان عبد الله بن عمر حريصا على أن يرى رؤيا فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. ولكن لأن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمل لكل شيء، فجاء تعلم التعبير والقياس والاستنباط، ولا يكون ذلك إلا بعلم الكتاب والسنة، حيث أنك ترجعها إلى القرآن وما يناسبه، أو إلى السنة وما يناسبها، أو إلى كلام العرب. فقد يكون التعبير في بعض ألفاظ تأتي في الرؤيا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني في بيتي عقبة بن أبي رافع فجيء لنا

0: برطب برطب من رطب أبي طالب. فأولتها أن الرفعة في هذا الدين لنا والعقبة لنا عقبة من أبي رافع رافع وابن أبي طالب أن ديننا قد طاب. يعني قد يكون التفسير بلفظة تأتي في الرؤيا لفظة تأتي في الرؤيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن إذا سمع الكلمة استبشر بها. لما جاء سهيل بن عامر في الحديبية يريد أن يمضي معهم صلح الحديبية استبشر من اسمه قال هذا سهيل بن عامر سهل أمركم. فكان يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم وكان يأتي من ألفاظ الرؤى ما يستنبطه المعبر من الكتاب من السنة من الواقع من كلام العرب وهكذا. فهنا رؤية القصر والبيت بشكل عام هي محمودة، لكن لو رأى أن القصر وهو خائف في هذا القصر وهو مرعوب في هذا القصر، القرينة تدل على أن الرؤيا غير محمودة، تدل على إيش؟ أن الرؤيا غير محمودة. ثم قال إيش؟ قال رأيت في الجنة رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ. اختلفوا في مسألة الوضوء لهذه المرأة، قالوا إن الجنة دار جزاء ما فيها تكليف بأعمال يعني صالحة من جهة الوسخ ومن جهة البول من جهة الغائط، ما في. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون ولا يبزقون، يعني هم في طهارة وما في عبادة كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في حاذي الأرواح أن العبادات ترفع لا يبقى إلا الذكر كما قال الله.
1: وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة. ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل لأنهم ينكرون ما يتعلمون.

يخلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله، فتجده يصرح بأن الله أرسلني

0: بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال: أيها المسلمون، إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له: لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا: لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم، لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم، كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل: هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات، وسيتم الرد عليها.
1: يقول أنه نام وخاطب نفسه: اللهم إن كنت تعلم، دعا ربه في ذلك وهو في النوم يدعو ربه: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا، يعني أرني رؤيا يكون فيها انتفاع، إما بشارة وإما تحذير من شيء يقع الإنسان فيه، أو تكون هذه الرؤيا لغيره فتبشره بها أو تحذره منها. ثم ذكر أنه لما نام رأى في المنام أنه جاءه ملكان.

كيف عرف أنهما ملكان؟ هكذا ألقي في نفسه أنهما ملكان، أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا فقصها، أو من خلال الكلام الذي عندما ذهب به إلى النار وعظاه، والشيطان لا يمكن أن يعظك، فقال أنهما ذهبا به وأن هؤلاء وصفهم بيدهم مقامع من حديد كما وصفهم الله عز وجل في القرآن، وهي العصا المعطوفة لكنها من حديد، عصا معطوفة لكنها من حديد، فأقبل به إلى جهنم وهو بين هذين الملكين، فكان يقول أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله وأعوذ بك من جهنم، يستعيذ بالله، كان في خوف شديد وفي رعب شديد، وهم يأخذونه ليريانه نار جهنم. ثم أراني لقيني ملك بيده مطمعة من حديد فقال لن ترع، يعني لن تخاف، وفي رواية لم ترع، يعني لم يحصل لك الخوف والفزع، وإنما أنت في أمن وأمان، وإنما هذه الرؤيا رؤيا خير لك حتى تنتفع بها، فانتفع بها عبد الله بن عمر فكان لا يترك قيام الليل. فقال له لن تراع، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. الملك يخاطب يقول أنت نعم الرجل لو كنت تكثر من الصلاة، والمقصود صلاة الليل كما جاءت الرواية واضحة، وهذا أصل في تعبير الرؤيا أن ما عبر في المنام تعبير في اليقظة، لو رأيت شيئا وأخبرت أن المقصود به كذا فهو الفصل في ذلك، لا يحتاج إلى تعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبرها كما عبرها الملك. لما قصت عليه حفصة هذه الرؤية ماذا قال؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. فقال له الملك لم تراع، يعني ما في عليك، لن تراع، لا عليك خوف، نعم الرجل أن لو تكثر من الصلاة وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح، والصالح هو القائم بإيش؟ بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، عمله صالح وأخلاقه صالحة، تعامله مع الناس بأخلاق فاضلة، واعتقاده اعتقاد صالح، لا يكون اعتقاده فاسد وهو صالح، لا. فبشره أنك نعم الرجل أنت، لكن أكثر من الصلاة. فهذا الحديث مما فسرت فيه الرؤيا على وجهها كالتفسير في الحلم نفسه، في الرؤيا نفسها، وفيه الدليل على أن ما فسر في المنام هو تفسير اليقظة، هو تفسير اليقظة. والروع قلنا الخوف، يعني كأنه يطمئن في الرؤيا، فقال له لو تكثر من الصلاة، فانطلقوا به حتى وقفوا به على شفير جهنم، فطلقوا به هجر فروق البكر وبعضهم الخشبات التي تعلق عليه البكرة، فالبكرة التي تكون دائرية فينزل فيها الدم، أو قيل لها بناء يغرس فيها الخشبتين التي تكون ينزع بها الماء وعلق عليها الحديد والبكرة. قال وأرى فيها رجال، لا أرى فيها رجال لم يسميهم عمر، عبد الله بن عمر، حتى إن الحافظ بن حجر قال لم أقف على أسمائهم، أي هؤلاء الرجال الذي رأهم وعرفهم من قريش، معلقين من أرجلهم ورؤوسهم إلى الأسفل، علقوا من أرجلهم

0: والرأس إلى الأسفل. فقصتها استحيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم إما لصغره وإما هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم وإما فزعا من هذه الرؤيا، فقصها على حفصة رضي الله عنها على أخته، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة المشهورة: إن عبد الله رجل صالح. وبرواية: لو كان يقوم من الليل. فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة عام. وبرواية: فلم يترك قيام الليل. باب الأخذ عن اليمين على اليمين.
1: قال رحمه الله تعالى: باب.
2: فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. كذلك في قوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا: إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب. إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له، أي قال لمعاذ رضي الله عنه: فإذا عرفوا الله. هكذا جاء في الصحيح. قالوا: إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب:
0: ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، إلى آخر هذه الآيات. فهي بشرى له أنك لست من أهل النار، وإنما أريت النار تحذيرا منها، كما أن المؤمن إذا قبر في قبره يفتح له بابا إلى النار، فيقال: هذا منزلك إن أنت عصيت الله عز وجل، ويفتح له بابا فيغلق ذاك الباب ويفتح له بابا إلى الجنة، ويقال: هذا منزلك لأنك أطعت الله عز وجل. يعني يرى المنزل الذي لو كان عصى الله عز وجل ثم يبشره فيأتيه من ريح الجنة وريحانها وروحها. فهنا عبد الله بن عمر رأى النار ورأى أناس وعرفهم، ثم أخذوا به إلى اليمين، وقد بشره الملك: لن ترى إنك رجل صالح. وقلنا: ما هو المقصود بالرجل الصالح؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. باب القدح في النوم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب القدح في النوم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
0: وهذا قد مر معنا، ورؤية اللبن قلنا محمودة إلا إذا اقترن بها، ما يدل على أنها غير محمودة، والقدح كذلك والطعام كذلك إلا إذا اقترن به، ما يدل على أنه غير محمود. وهنا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، قال أهل التعبير: القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأة، يعني يتزوج امرأة ويرث منها، أو يرث من جهة أخته أو من عمته أو

0: قال: وقدح الزجاج يدل على الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في تفسير القدح، الذي قال هنا: باب القدح في النوم، يعني إلى ماذا يرمز عندما ترى القدح في النوم وأنك تشرب منه شيئا. وقد يعبر باعتبار ما يشرب في هذا القدح. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سؤال أحسن الله إليكم، هذا سؤال من النساء تقول: نرجو منكم تفسير هذا الحلم، حلمت بأني رأيت أبي وقد وجدوه مع العلم هو شهيد ووجدوا قاتله، فما تفسيركم لهذا الحلم مع العلم عندما وجدوا القاتل تم قتله في الحلم؟
0: يعني هذا الحلم طيب، ولا نحن لا نفتح باب التفسير أصلا ولا التأويل، إنما يدل أنه مات على حق، ما دام أن وجدوا قاتله وقتل هذا القاتل يدل على هذا باختصار طبعا، لأنه لابد ما كل تفسير يعني حلم يفسر في نفس الوقت، لابد أن تسأل صاحب الحلم هذا بعض الأسئلة. لكن ما دام قالت أنه قد قتل وهو يقاتل في سبيل الله ووجدوا قاتله وقتل، قد يكون فيها بشارة أيضا بالنصر، وأن من شن هذه الحرب سينتهي، ويا بشرى بانتهاء أمر هؤلاء الروافض الذي سيقتلون وينتهي وتعود الناس إلى السنة والحمد لله رب العالمين إن صدقت هذه الرؤيا.
1: يقول: السلام عليكم، ما تفسير رؤيا الإبل والشمس والسيول والبحار والأنهار في المنام؟
0: هذا اشتباه، كلها بحسب حال الرأي، قد تكون خيرا وقد تكون شرا. طيب
1: طيب، يقول أحسن الله إليكم: هل يوجد كتاب شرعي ومشهور لتفسير الأحلام والرؤى الصالحة في المنام؟
0: قلنا أن الأصل هو أفضل كتاب هو هذا كتاب التعبير من صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر، وممكن تتطرق إلى من شرح هذا الكتاب كتاب التعبير. وإذا رجعت إلى شرح مسلم لباب الرؤيا للنووي كذلك ولمن شرحه، هذا الأصل نرجع إلى كتب السنة، فهؤلاء الذين شرحوا كتب السنة هم من أعلم الناس بهذا وكانوا يحيلون في هذا، وهناك كتب زيد فيها ونقص منها وتوسعوا قلنا واعتمدوا أكثر ما كانوا يعتمدوا على كتاب ابن سيرين، وابن سيرين كان له باع في هذه المسألة لكن ما نقل عنه قليل في هذا الكتاب، وأكثر الكتاب هو منقول عن غيره لكن نسبوه إلى ابن سيرين. طيب،
1: يقول أحسن الله إليكم: هل الأصل في الرؤيا أن تكون مختصرة وأن لا تطول، وإن طالت هل تكون أضغاث أحلام؟
0: طبعا الذي رآه عبد الله بن عمر طالت فيها، لكن الأصل أنها تكون مرتبة وواضحة، والأصل أنها تكون يعني حتى لو أنها تكون أقرب إلى الاختصار هذا، لكن إذا طالت تشعبت، بعضهم يقص لك يعني قصة طويلة يتوهك وتعرف أنها أضغاث أحلام، لكن هذا الرؤيا الغالب يعني الغالب أنها تكون مختصرة أو متوسطة، فيكون فيها ترتيب للأحداث.
1: أحسن الله إليكم، آخر سؤال يقول: ما معنى رؤية العطر الطيب في المنام؟
0: الطيب محمود في المنام، وكل شيء مثل ما قلنا ليس كل شيء يعني يكون له محمود، لا يعبر أصلا بالرمز فقط، رمز قرينة، لابد ماذا اقترن بالطيب، هل الطيب هذا يعني كان رائحته طيبة، أو الطيب هذا كان رائحته كريهة، أو الطيب هذا انسكب عليك، أو يعني بماذا اقترن رؤية الطيب في المنام؟ فقد يكون الرؤية محمودة، الأصل

0: هو لا تكون محمودة، لكن قد يقترن بها ما يجعلها غير محمودة، كما ذكرنا أن الرجل مثلا كان يصلي في المنام، فالصلاة في المنام والعبادة في المنام لها يعني محمودة، فهي رؤية محمودة، لكن مثلا رأى أن هناك من قطع عليه صلاته، أو أنه لم يكمل صلاته، أو أنه توضأ ولم يكمل الوضوء، أو أنه توضأ بما لا يجوز الوضوء به، يعني بحسب القرينة التي تقترن بهذا الشيء المحمود. طيب الحمد لله رب العالمين.
1: بقي في سؤال يا أولاد،
2: قال لماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث الثاني فزعمت حفصة؟
0: وهكذا زعمت، بمعنى بعض الناس ربما يذكرون زعمت من باب التكذيب، لكن هنا زعمت بمعنى قالت، بمعنى قالت، وهي صدقت بهذا الكلام، ليس معنى الزعم بمعنى أنه رد الحديث رد كلام هذا، وإنما تأتي الزعم بمعنى الكلام الحق الذي تكلم به.
2: يقول ما تفسير رؤيا أن الشخص يتزوج في المنام؟
0: قد تكون على الحقيقة أنه يتزوج، وقد تكون وظيفة جديدة أو حياة جديدة تأتي له، أو رزق جديد، لأن المرأة من الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، كما قلنا قد ترى المرأة أن زوجها تزوج عليها، إيش تعمل؟ يقولون إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ تحميمه سكر كما يحصل، لا تستبشر خير أن زوجها سيدخل في حياة جديدة ورزق جديد وصل له شقة جديدة، يعني هي مستفيدة من هذا الباب، وهذا أصلا الزواج فيه خير ليس معنى، وقد يكون خير، فالرؤية الصالحة لن تضرها إذا سلمت لهذا الأمر. طيب
2: أحسن الله إليكم وغفر لكم، الحمد لله.

ذلك رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه، وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله، هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم، والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة

المراد بالفطرة هنا الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية، وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقال

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو

إحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو

0: فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحب.
1: ذكر رحمة

لك من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مثل زوجا أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم.
1: وذكرنا أحكام الطعام وما هو الواجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل، أنه يراعي أحكام الأكل ويجتنب مساوئ الأخلاق في الطعام. نعم، قرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله.
1: نعم، جمع أيضا رجحوا الإرسال، أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني، لأن حماد بن سلمة وصله، وحماد بن زيد وجماعة من الحفاظ رووه مرسلا، وحماد لم يتابع حماد بن سلمة. وأيهما أوثق إذا تعارضوا؟ حماد بن زيد أوثق من ناحية الحفظ، وأما أرجحهم سنة حماد بن سلمة من حماد بن زيد. فحماد بن سلمة هنا رفع الحديث ووصله، وأما حماد بن زيد وجماعة أرسلوه أي جعلوه مرسلا، فالحديث مرسل. نعم، قرأ.
2: قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده

تفرد برفعه همام بن يحيى ولم يتابع، ولذلك بعضهم أعل الحديث بتفرد همام بن يحيى، وبعضهم صحح الحديث وقال أن انفراده بالرفع لا يضر. نعم، والذي تميل إليه القلب أنه موقوف، يقال أنه موقوف على أبي هريرة. طيب، قول المؤلف باب القسم بفتح القاف بمعنى أي قسم، يقسم الشيء أي أفرزته أجزاء، أي جعلته أجزاء، القسم. ويقال القسم بكسر القاف وسكون السين، أي يطلق على الحصة والنصيب. نعم، أيهما أفصح أو أرجح في هذا الباب؟ قالوا بالفتح القسم، لأنه يقوم بعملية توزيع، توزيع الزمان أو توزيع أي شيء بين الزوجات، ويستعمل في باب قسمة الزوجات. وأما في الاصطلاح هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر، القسم توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنين فأكثر. طيب، هذا الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أنه يعني يعفو عنه فيما لا يستطيع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرى في العدل وفي القسم بين نسائه. ثم قال فلا تلومني، لأنه بشر فيما إيش لا يستطيع له ذلك. وأما حديث أبي هريرة من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما، طيب لو كانت له أربعة أو ثلاثة؟ قالوا الميلان أن يميل إلى واحدة ويترك البقية، أو يميل إلى بعضهن ويترك الباقيات. جاء يوم القيامة وشقه مائل، قالوا هذا الجزاء من جنس العمل، شقه مائل. قيل شقه من تجاه يده ورجله، وقيل من قامته، القامة مائل، نعم يميل إلى جهة من الجهات. نعم، وفي هذا الحديث حديث عائشة وأبي هريرة وجوب العدل بين الزوجات، وهذا مما أجمع العلماء على ذلك، وجوب العدل بين الزوجات، والواجب العدل بينهم للآية، كما قال ربنا عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، معناه وجوب العدل. وأيضا الحديث جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا الحديث حديث عائشة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في ما يجب، ما قدمه وما خاف أن يفوته ذلك صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، ما هو الذي يجب فيه العدل بين الزوجات؟ الجواب المبيت والنفقة والكسوة بإجماع أهل العلم، أن الواجب في العدل بين الزوجات هو المبيت، واحد، اثنان النفقة، ثلاثة الكسوة، ثلاثة ماذا؟ الكسوة. فهذه الثلاث الأشياء هي التي يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون الرجل أو الزوج يعدل بينهم. ما هو المبيت؟ المبيت مأخوذ من البيتوتة، وهو عماد الليل، أي أنه يأتي إليها من الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع

الفجر ثم يلحقه النهار، يلحقه النهار، يعني إذا أراد أن يعدل بين أزواجه في المبيت يدخل عندها ليلا، يدخل عندها ليلا. وإن كان هو صاحب معاش ليلي فيدخل عندها نهارا، وإلا هذا هو الأصل. وإلا لو بدل فدخل فبدأ من النهار لا حرج، والنهار مع الليل. وأما إذا أراد أن يكون المبيت عنده في الليل فيبدأ من الليل، مثال صلى العشاء أو دخل عندها المغرب ثم صلى العشاء ثم يجلس مبيتا عندها لا يخرج إلى ضرتها، يجلس لا يخرج إلى ضرتها إلا لضرورة، كأن تحتاج إليه أو حدث مكروه أو غير ذلك مما لا يستطيع أحد له إلا هو. أما تستطيع تقول أنا عندي رأسي صداع مثلا تعال عندي، ما يصبح، لا. يعني أشياء يقول مثلا هجم علي لص أو حريق في البيت أو غير ذلك من الأمور التي يجب عليه، هنا يجب عليه أن يأتي إليها لأنها بحالة ضرورية، حالة ضرورية. نعم، هذا هو المبيت. الثاني النفقة، والنفقة ترجع فيها إلى العرف، وإن كان من أهل اليسار فنفقته من أهل اليسار، وإن كان من أهل الإعسار فنفقته على قدر حاله، وإن كان من المتوسطين فذلك، يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. فالعرف هنا يعني ماذا يطبق في نفقة الزوج وحال الزوج. الثالث الكسوة، يجب عليه أن يكسوها، فإذا كسى هذه كسى هذه. والكسوة الواجبة في العمر معها في السنة مرة واحدة، في السنة مرة واحدة. سيأتي معنا الآن هل يجوز التفضيل أم لا يجوز التفضيل. انتهينا من الأمور الواجبة الذي يجب على الزوج العدل فيها، وهي المبيت والنفقة والكسوة. المسألة الثالثة، ما هو الذي ينافي العدل؟ ما لا ما يعني ما لا ينافي العدل، عفوا أنا قلت ينافي، ما لا ينافي العدل. نعم، يعني إذا فعله، إذا فعله هل معنى ذلك أنه جار ظلم أم لا؟ هناك أمور سأذكرها، هل هذه تدخل فيها وجوب العدل أم لا يدخل فيها وجوب العدل؟ الجواب لا يدخل فيها وجوب العدل. أولى هذه الأشياء الإشاذة بذات الفضل، يشيد بها، يمدحها، يمدح واحدة من زوجاته، يقول والله زوجتي فلانة جزاها الله خير ما حصلت مثلها في الخدمة، أفضل من الأخريات، فيثني على من؟ على واحدة من زوجاته على غيش غير هذه. هل هذا جائز؟ الجواب نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عائشة على نسائه، ويقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ودائما يذكر أيضا عائشة وعائشة، وكان قبل ذلك يذكر خديجة، حتى كانت تغار عائشة، وهي أيضا ليست في ضرتها، يعني ليست كانت ضرة لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عائشة عند نسائه، يذكر عائشة عند نسائه ويشيد بها. نعم. ثانيا الإعلان والتصريح بحبه لإحداهن، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال إيش؟ عائشة. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمن أن عائشة من أحب النساء إليه. هذا لا يضر وما لا ينافي العدل. نعم. ثالثا قبول الهدية منها، يعني واحدة من النساء تهدي له وواحدة لا تهدي له، فيقبل من هذه الهدية، فكانت زينب تهدي إليه عسلا، فكان يشرب هذا العسل، فغارت عائشة، فاتفقت هي وحفصة على أنه يقولون نشم منك ريح مغافري، فلما جاء إليهم فقالوا نشم منك ريح مغافري وهم لا يشمون، فقال النبي إني شربت عسلا أهدته إلي زينب ولن أعود لذلك أو لن أشربه.

قال الله عز وجل آية عاتبها فيها نبيها صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال بعد ذلك في الآية: قد فرض الله تحلة أيمانكم. نعم، فكان إذا لما امتنع حرم على نفسه. الشاهد أن زينب أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسلا، أيضا صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فغارت عائشة فضربت الصحفة فسقطت فانكسرت وتبعثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحفة بصحفة، أو قال: إناء بإناء وطعام بطعام. وفي رواية: كان يلم الطعام فيقول: غارت أمكم، غارت أمكم. نعم، الشاهد أن صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية. نعم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الهدية. هذا لا يقال لا لابد هذه تأتي لك بهدية وهذه. بعض النساء يحبن أنهم يتنافسن، كما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل لي أن أذكر لضرتي شيئا لا يعطيني فيه زوجي وأتشبع به؟ قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني منعها من ذلك. طيب، رابعا: تخصيص أحد بيوته عند الإهداء إليه. يعني إذا جاء عند هذه الناس يأتون له بهدايا، هل معنى ذلك أنه يفرق هذه الهدية أو يقول لهم: لا، اليوم عند هذه، غدا عند هذه وعند هذه، أم لا؟ فكان الناس يتحرون إهداء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فذكرنا ذلك الصويحبات لأم سلمة، قالوا: ما لهم، ما يهدون إلا في يوم عائشة. فذكرت له أم سلمة ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوني وعائشة، دعوني وعائشة. نعم، فلما ذكرت ذلك فقال: لا تؤذوني في عائشة، فإنها وإنها، فذكر ذلك. يعني ذلك يدل على الجواز. خامسا: قبول التنازل من بعض الحقوق من بعضهن، ذلك إذا رضي الزوج. فإن سودة بنت زمعة لما كبر سنها فخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، فأعطت ليلتها لعائشة بشرط أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعطت يومها لعائشة، فكان لعائشة يومين، كان لعائشة يومين من غير نساء الباقيات. نعم، ولا يقال: لا، كيف هذه اعطت وهذه لم تعط، هذا لا يجب فيه العدل. سادسا: عدم القضاء لمن خرجت قرعتها في السفر، عدم القضاء لمن خرجت قرعتها في السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بينهم، أقرع بينهم، هو يريد يسافر، أقرع بينهم: من ستخرج معي؟ فلانة. خرجت معه فلانة، واضح، سافر بها، فلما يرجع هل يعوض البقية الأيام الذي سافرت معه هذه أم لا؟ الجواب لا، الجواب لا، يأتي ويبدأ القسم من أين؟ من حيث ما انتهى، فيبدأ قسمه من حيث ابتدأ. مثال، أضرب لكم مثال: معه ثلاث نسوان، قرع بينهما، خرجت واحدة معه، سافر بها فمكث شهرا كاملا معها في غير حج عمرة، سيأتي الآن الحج والعمرة، في غير حج عمرة مكثت معه شهر كاملا، رجع، هل يعطي البقية الاثنتين من شهر شهر أم يكفي ماذا؟ يكفي ما من سافرت معه؟ قالوا: كان النبي يقرع بينهم ثم يأتي إلى التي تليها. من الذي كانت تليها؟ فلانة، يأتي بعدها في المبيت. طيب لماذا؟ قال البغوي رحمة الله عليه، قال عند هذه، يعني عند هذه الفقرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بينهم ثم يأتي ويعطي ويبدأ قسمته، قال: لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، المسافرة إن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينهم وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف. هي لما تسافر تتعب، يعني ما ترتاح مع زوجها، فلعلها استعملها هنا أو كذا، أو ما هناك راحة في ذلك. نعم، طيب، مرة ثانية يريد يا
النساء يقرع بينهم أو يقال التي قد قرعت ارجعي على جم فيقرع بين الاثنتين؟ الجواب قال بعض العلماء يقرع بينهم، القرعة هي نصيب كالذي يعطي لها إيش هدية، وقال بعضهم تتنحى التي قد سافرت معه فيقرع بالاثنين، فيقرع ماذا؟ بالاثنين. والصحيح أنه يقرع بينهم كامل، لأن هذه القرعة هو يعتبر ماذا؟ نصيبا تخصصت به. واضح؟ نعم. فلا يقول قائل لا يعني هذه تذهب وهذه تبقى، فلا. طيب نأتي إلى سفر المرأة للحج والعمرة أو لبيتها، بيت أهلها. إذا ذهبت المرأة إلى بيت أهلها وكان سفرا سقطت عنها النفقة والسكنة والمبيت، تسقط عن المرأة السكنة والنفقة والمبيت إذا طلبت السفر إلى أهلها. نعم. وما لها دخل في مسألة المبيت؟ لا تقول عوضني حينما ذهبت إلى أهلي، عوضني الأيام التي معك نساؤك، لا، أنت أسقطت حقك في ذلك. نعم. وإن سافرت في حج أو عمرة، إن سافرت في حج أو عمرة منها كذلك أسقطت حقها في المبيت والنفقة. نعم، أسقطت حقها في المبيت والنفقة. وإن سافرت عمرة أو حج برضا زوجها أو بتكرم منه فالواجب أن يعدل بينهم. فإذا أخذ هذه المرة الأولى يأخذ المرة الثانية هذه والمرة الثالثة هذه، أو يأخذهم جملة واحدة، أراد أن يحج بهذه فالواجب عليه أن يحج عن البقية. أما واحدة تفدي بنفسها بحج لا يجب عليه، هي تريد أن تذهب فأخذت زوجها فلا يجب على الزوج أن يعطي للبقية، أن يعطي للبقية. واضح؟ فهذه لا تدخلها مسألة العدل. لكن متى يكون العدل إخواني في الله؟ يكون العدل إذا أخذها هي إلى السفر، أخذها يعني معه في سفر في حج وعمرة، في حج وعمرة. طيب، ما هو الميل المعفو عنه؟ قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، أي أن هناك ميل يجوز فيه، فلا تميلوا كل الميل، لكن هناك ميل يعفى عنه. ما هو؟ الحب وميلان القلب، اثنان الشهوة والوطن والاستمتاع. هذا ليس في مقدور الزوج، هذه من الله عز وجل. نعم. فليس معنى ذلك أنه يجب عليه إذا جامع في هذه اليوم يجامع الثانية في يومها، لا، فقد يمكث عن هذه لا يجامعها لكن لا يلحق بها الضرر أو يتعمد عدم جماعها. نعم. ولكن إذا كان يشتاق لهذه ويرغب في هذه، لكن فلا تميل كل الميل، يعني لا تذرها كالمعلقة وكأنها ليست بزوجة لك. نعم. ولذلك يقول بعض العلماء ولو أنك تجامعه وأنت لا ترغب. نعم. حتى تكون ماذا؟ منصفا عادلا، منصفا عادلا. نعم. طيب، الأمر الثالث العطية، يعني هذه من الأشياء الذي فيه ميل، عفو، عطية. مثال، دخل عند واحدة من زوجاته أهدى لها عطرا، أو جاء ومعه مثلا لحما، أو جاء ومعه حلوة، هل يجوز له أن يعطي واحدة دون الأخرى أم يجب عليه أن يعدل؟ فإن جاء بشيء من هذه الزيادة العطية بعد الاستيفاء بالنفقة، نفقتهم معهم لكن هذه زيادة فيها هدية عطية، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز له ذلك؟ نعم. جمهور العلماء يقولون لا بأس إذا خصص بعض نسائه بعطية دون الأخرى، لكن لكي لا تعلم تلك لا بأس، قالوا. نعم. فلا بأس أن يخصص لبعضها دون بعض، فإن العطية لا تدخل في النفقة الواجبة، العطية لا تدخل في النفقة الواجبة. وضحت المسألة؟ عطية، تعرفوا ما معنى عطية؟ يعني الآن معها أكلها شربها سكناها، ما حفى في ذلك ولا ظلمها، لكن يأتي معه مثلا حلوى

أو أراد أن يأكل لحما في هذه يوم هذه، أو فضل بعض الطعام فنأخذ اليوم طعام من المطعم مثلا، أو أتى بقارورة عطر أو بخورا أو ما شابه ذلك، هل هذه العطية يجب أن يعدل فيها؟ واضح؟ فالجمهور يقولون لا، لا بأس، لا يجب أن يعدل فيها، لأن هذا ليس في مقدورها، وعلى أن الأولى أن يساوي بينهم، فإن استطاع أن يساوي بينهم فعلى، يعني قالوا لا يجب أي يستحب. أما الحنفية قالوا لا، بل يجب أن يساوي بينهم، لأن لو علمت بعضهم أنه فضل هذه على بعض ليش غضبت ولا أقامت الدنيا ولم تقعدها، وأنت الظالم، وأنت انظر فستحكم عليك بالظلم بحلوة. نعم، لا تظن والله حتى قارورة عطر ستقول أنت ظالم، أنت تعطي لهذا وتعطي وتعطي، قارورة عطر قيمتها 500 ريال أو 200 ريال يمن، فستقوم عليك الدنيا ولم تقعدها. لكن نحن نقول واجب، يسمعون واجب، قولوا لهم. نعم، بارك الله فيكم. طيب، أيضا نأتي إلى مسألة ماذا، بارك الله فيكم، كم بقيت معنا مسألة يجب الزوج. نعم، ذكرنا المبيت، بقي النفقة، هل يجب التسوية بينهم؟ الجواب النفقة يجب التسوية بينهم، يجب التسوية بينهم. هل تفضل واحدة على الأخرى؟ الجواب بذاتها لا، بأولادها نعم، الأولى معها 5 أولاد 4 أولاد تعطيها نفقة هذه الذي جديدة؟ لا، فتفضل من ناحية إيش؟ من ناحية الأولاد، وإلا النفقة هي هي، النفقة هي هي. لكن النساء يجب عليهن أن يتقين الله، يعني مثال وضع، أعطى لها كيس رز 10 كيلو، كيس دقيق 10 كيلو، كيس سكر 10 كيلو، زيت 5 لتر أو 10 لتر، هذا يكفيها شهر وزيادة مثلا، أو قل شهرا كاملا بأسبوع طيرتها. وين راح؟ كانت أول تضع الزيت بملعقة، الآن لما تزوج عليها بدبة تضع الزيت. بعضهم هكذا تبدأ يعني إيش بعملية مناكفة للزوج، هذا ما ينبغي، اتق الله. أول كانت راضية بربع حبة دجاج، نصف حبة، بربع حبة دجاج، تريد حبة دجاج والله، طيب كنت تأكلي ربع أو تأكلي نصفا؟ قالت لا، أنا كنت أظنك ضبحان، وأنت اليوم اليوم أريد حبة دجاج ونصف أنا وأولادي. فبعض النساء هداهم الله، طبعا هذه غيرة ولا بأس بالصبر على غيرتهن. نعم، فبعضهم تريد أن يعني إيش تقوم بعملية العناد والإسراف، تتعمد. لذلك يقول بعض العلماء فلا بد أن يكون هناك قدرة مالية يستطيع لها الرجل، لأنه تكمل عليه نعم. فإذا كان هذا يبقيها ويبقي لأولادها، إذا كان هذه صاحبة الأولاد يزيد الكيس 20 كيلو أو 30 أو 40 كيلو، لأن معها إيش أولاد. لا يقال يجب عليك أن تعطي للذي ما ليس لها أولاد مثلها، لا، هذا يكفي أنها تأخذ هذا، يكفي أنها تأخذ هذا. أما نعم العدل بينهما، العدل بينهما. أو الحاجة، إذا دعت الحاجة، هذه مرضة تحتاج إلى مستشفى، تحتاج إلى أن أخذها إلى الطبيب، تعطي لها مال لأنها أخذتها هذه إلى الطبيب، كم خسرت عليها؟ قال 100,000 ذهبت إليه إلى طبيب فخسرت عليها 100,000، تعطي الثانية 100,000 وهي صاحية سليمة؟ لا. فالحاجة أيضا تلعب ذلك، فالحاجة تلعب ذلك. أيضا نقول للنساء يتقين الله، يعني بعضهم تتألم فأخذها إلى المستشفى، تأتي هذه وتسمع أن هذه أخذها إلى المستشفى وتقول عندي صداع قوي وهكذا، شربي حبة بنادول، لا خذي إلى المستشفى كما أخذتها. الله المستعان، يا وين اليوم ها؟

0: عدد، اعطي لهذه مال قل لا اشتري اللي تريدي، وهذه مال اشتري اللي تريدي، والا لو اشتريت هذه تقول لا لماذا. حتى والله اخبرني واحد قال يعني معه وحدة من محافظات الشمالية ما يأكلون الأرز البسمتي كثيرا، إذا أكلوا مثلا يوم يأكلون الرز البسمتي، لكن الغالب يأكلون المزة، رز المزة، أو رز المزة ليس كرز البسمتي. فبعضهم يعني تخاصمنا على ليش هذه تعطيها هذا الرز وأني متعطيني هذا الرز، يعني انظر إلى هذه الدرجة يعني في هذا المستوى ينزلون، الله المستعان. فتعطيها المال قل لها هذه مال نفقتك، وهذه اشتري اللي تريديه، اشتري الذي ايش تريديه. نعم. طيب، وجوب التساوي بينهم في النفقة كما قلنا، وهذا مذهب شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. طيب، اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل الوتر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
0: نعم، هذا الحديث فيه أيضا سنة معمول بها، وهو أن الرجل إذا تزوج امرأة بكرا وكان معددا، وليس معناه ليس بمعدد، إنما كان معدد ولها ضرة، فيقيم عند البكر سبعا، سبعة أيام، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. خالف في ذلك بعضهم، قال: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، يعني إذا كانت امرأة الذي تزوجها الأولى ثيبا ثم الذي تزوجها بعدها بكرا، انظر، يعني لو كانت امرأتك الأولى بكرا تزوجتها ثم تزوجت ماذا بكرا، لا يدخلك هذا الحديث، إنما الذي يتزوج المرأة الأولى ثيبا ثم يتزوج الثانية بكرا أقام عندها سبعا، واضح؟ لكن هذا مخالف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أنه إذا تزوج المرأة البكر سواء كانت الأولى ثيبا أو بكرا فأقام عندها سبعة أيام، وإذا تزوج المرأة الثيب على زوجته سواء كان ثيبا أو بكرا أقام عندها ثلاثة. ما الحكمة من ذلك؟ قالوا الحكمة من ذلك أن المرأة البكر تكون حية، يعني تجلس مستحية، تجلس تمكث أياما وهي مستحية، فكان الأولى البقاء مع أكثر من غيرها من النساء كالثيب. الثيب قد يعني مرت بهذا الشيء وهي تدري وتعرف، فلذلك يعني كان الثالث أنسب لها، الثالثة ثلاثة أيام أنسب لها. فهذه من السنة، فهذه من السنة أن يفعلها الإنسان. لماذا من السنة؟ ذكرت أنها فيها زيادة، فيها زيادة على غيرها، فيسبع لهذه البكر ثم يرجع إلى القسم أو القسم الذي يقسم بين نسائه. نعم، قرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم.
0: نعم، وهذا الحديث أيضا يساند حديث أنس أنها لما تزوجها وهي ثيب، نعم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرادت أن يمكث عندها، وفي رواية أنها جرت ثوبه يعني تريد أن يمكث، قال: إن شئت سبعت لك، وإن شئت سأسبع لغير، يعني إذا سبعت لك سأسبع لها، يعني سأمكث عندك سبعة أيام وغيرك سبعة. لماذا؟ لأن حقك ثلاثة أيام، فإذا أردت الزيادة سأزيد لمن؟ لغيرهن، سأزيد لغيرهن. فهذا معنى هذا الكلام، معنى أن من السنة إذا كانت بكرا سبعة الأيام، وإذا كانت ثيبا ثلاثة أيام. نعم، هذا كله في مسألة زيادة المبيت، زيادة إيش؟ المبيت. طيب، إذا طلبنا النساء هذه عندها أسبوع وهذه عندها أسبوع، فإن رضيوا جاز، هذه عندها شهر وهذه عندها شهر، رضيوا جائز. هذه

0: أسقطت بعض حقها سيأتي عشر أيام عند هذه أو أسبوع وشهر عند هذه سيأتي اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
0: نعم، هذا الحديث فيه أن سودة خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، فقالت: يا رسول الله أهب يومي لعائشة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القسمة، فهي أسقطت حقها. فيجوز للمرأة أن تسقط حقها في المبيت، يجوز للمرأة أن تسقط حقها في المبيت لهذا الحديث، وهذا قول أكثر أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تسقط حقها في المبيت. وبهذا الحديث استدل أصحاب القول بجواز زواج المسيار، قالوا أن المرأة أسقطت حقها فيجوز لها أن تسقط حقها في المهر، ويجوز لها أن تسقط حقها في النفقة، ويجوز لها أن تسقط حقها أيضا في المبيت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر لسودة فيجوز لها أيش؟ يجوز أن تسقط أيضا باقي الحقوق. وهذا من أدلة التي استدلوا عليه أصحاب زواج المسيار الذي ذكرناه لكم في بداية دروسنا، أن هناك من أجاز زواج المسيار، وهي أن المرأة تسقط جميع حقوقها. نعم، بأن سودة أسقطت حقها فدل ذلك على الجواز. طيب، وفي أيضا المرأة أيضا تسقط حقها، فبعض النساء يعني ما مثال ترضى بيسير الشيء، يعني مثال رجل يشترط يقول: أنا إنسان غريب من هذه البلاد، آتي فيها 10 أو 20 يوما ثم أغادر فأغيب شهر شهرين، من الذي ترضى بزوجا لها؟ فترضى بعض النساء. فإذا رضيت بذلك معناه أنها إيش؟ أسقطت حقها، أسقطت حقها. وإلا 2-3 عند الأولى وهي عندها 20 يوما أو أسبوعا أو كذا فرضيت بذلك فلا بأس. أو بعضهم تقول لك: أريد يوما، يعني حتى تشرط عليه في الأسبوع يوما وباقي الأيام لي، فيجوز ذلك. وهذا قول أكثر العلماء. هناك من خالف قال: لا، هذا تعلم الزوج الظلم، تعلمه إيش؟ الظلم، فلا يجوز لها إسقاط ذلك. لكن قولهم بعيد عن الصواب، فإذا كان هذا حق للمرأة فهي أدرى بحقها. نعم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر لسودة فدل ذلك على إيش؟ الجواز. فيجوز أن ماذا؟ أن تسقط المرأة من حقوقها، لكن في حالة واحدة: عدم التضييق، يعني يضيق عليها ويريد إضرارها بأن تسقط حقها، هنا لا يجوز. نعم، كما قال ربنا عز وجل: ولا تمسكوهن إيش؟
1: ضرارا.
0: كل إمساك فيه ضرر لا يجوز. نعم، قرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم.
0: سنده حسن على اختلاف فيه لكنه يحسن. وهذا الحديث فيه أن عائشة كانت تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل أحد على أحد، أي زوجاته. نعم، وهنا مسألة ذكرها أهل العلم: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه العدل في المبيت، وهل واجب عليه التسوية بين نسائه أم لا؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال أن النبي لا يجب عليه، والدليل على ذلك أنه طاف في اليوم الواحد، يعني جامعهم كاملا، ومعروف أن الجماع يعني يكون لحق من حقها المبيت. وبعضهم قال أنه واجب عليه، وإنما هذا يعني ماذا؟ خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في ذلك اختلافا قويا. نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه العدل، أم أن في حقه مستحب؟ أن في حقه مستحب. أما حديث طاف على نسائه، الإمام البخاري كان يعني ماذا؟ لا، لم يخرجه، يعني يرى في قلبه منه شيء بسبب ابن مسكين، رجل وقال له مسكين، أو الحارث ابن مسكين، أو مسكين ابن الحارث. هذا الرجل كان البخاري يعني يرى أن حديثه في طوفان النبي

0: وسلم على نسائه في ليلة واحدة في القلب منه شيء، ولكن الحديث أخرجه الإمام مسلم وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. نعم، فيعني ماذا بارك الله فيك، كان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفضل عفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي الآن إلى غير النبي، رجل أراد أن يأتي يزور أهله، هل يجوز له في الليل؟ لا، في النهار يجوز، لكن لحاجة يأتي يتفاقد، ها خير تريدون شيء أشتري لكم شيء، يمكث عندها يسيرا ثم يرجع. لا يجوز له أن يجامع المرأة التي ليس يومها. طيب إن جامعها، إن جامعها يجب أن يعدل، يجب إيش؟ أن يعدل، وإلا لا يجوز له ذلك. لكن سبحان الله وقع في ذلك، فالواجب عليه أن يعدل في ذلك، فيأتي ليلة هذه إلى تلك، واضح؟ نعم، ولذلك يقال لا يجوز له ذلك. لكن الدخول النهار لا بأس، يعني للحاجة، دخول النهار لا بأس للحاجة. طيب دخل النهار، قالوا له ممنوع الجماع، قبل، قبل هذه عادي لا بأس، التقبيل وهكذا الكلام الطيب معها وكذا، أو أكل شيئا ثم خرج لا يمكث كثيرا عندها، قالوا هذا لا حرج منه، أما الجلوس النهار كاملا فلا، فهذا ليس من العدل. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث.
0: نعم، يعني هذا دليل على إيش؟ أنه كان في النهار، في النهار يمشي مع، يعني يدور عليهن، يذهب إلى هذه ويذهب إلى هذه ويذهب إلى هذه، فهذا لا بأس، كما قلنا لكم أنه يجوز الذي يعد الذي يعدد، أو الذي له نساء معدد، يجوز له الدخول عند غير في النهار لحاجة، ما يمكث يسيرا، لا يطول، لا يطول في ذلك. نعم، فلا بأس بهذا. نعم.
1: قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه.
0: نعم، هذا فيه استئذان الزوج عند من يتمارض، يعني يمكث عندها، فيستأذن نساءه، فيستأذن، وإلا يشق عليه أن يذهب إلى بيت هذه وهو مريض، أو إلى بيت هذه. والواجب على النساء أن يتفقن على ذلك، والواجب على النساء أن يتفقن على ذلك للمشقة، إذا كان عند طريح الفراش يقال له خرجوه إلى عند هذه أو هذه أو هذه، هذا في مشقة. نعم، فلا بأس أن الإنسان يختار له بيتا يعني يمارض فيه، يمارض يعني يأتي من يساعده في حال مرضه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
0: كان رسول الله، ما معنى كان رسول الله؟ أي أنه إذا خرج في كل سفر، ما معنى ذلك؟ أنه يقرع بينهم، ما في هذه خرجت اليوم الثاني أو المرة الثانية، هذه لا تدخل في القسمة أو القرعة. نعم، فكان كلما خرج قرع بينهم، كلما خرج قرع بينهم، استثنى من ذلك ذهابها إلى الحج والعمرة أو ذهابها إلى أهلها، تسقط عنها النفقة والمبيت، واضح؟ إلا إذا أخذها، إذا أخذها للحج أو عمرة يجب عليه أن يعدل، يجب عليه أن يعدل، فإن أخذ هذه في المرة الأولى فيأخذ في المرة الثانية هذه، أو المرة الثالثة إذا كانت معه ثالثة، واضح؟ نعم. وأيضا بارك الله فيكم مسألة العمل بالقرعة، مسألة العمل بالقرعة إذا تساوى، إذا تساوى يعني في شيء، فالعمل بالقرعة أجمع العلماء عليه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري.

نعم، حديث عبد الله بن زمعة لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا كما يضرب أحدكم عبده، وهذا فيه النهي عن ضرب النساء. لا يجوز أن الرجل يضرب امرأته حتى ولو لم تسمع كلامه. لكن هل هناك ضرب تأديب؟ نعم، مثل قلم، يعني مثل عود الأراك كما قال ابن عباس في الآية فضربوهن، قال كعود أراك تضربها، هكذا يعني تنبهها هذا الفعل غلط، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم تعال هنا، هنا عطرني، تعال هنا. فلا بأس عايش أن يؤدبها بهذا الشيء، لكن الضرب المبرح ما يجوز. ضرب ينتن اللحم، يعطيها يعني ضرب في الوجه، حرام، كسر العظم، لا يجوز. انتان اللحم لا يجوز، انتان اللحم لا يجوز، جرها من شعرها لا يجوز، يعني ماذا، اي ضرب تتألم منه المرأة ألما شديدا لا يجوز. ما الحكمة من ذلك؟ أولا سوء العشرة، أنها العشرة ستكون ماذا، سيئة إذا كانت المرأة تضرب وما في احترام بين الزوج وزوجته. نعم. ثانيا قد تمتنع من حقك، تقول لها مثلا ضربتها في النهار تريدها في الليل، تريد الفراش، تريد حقي، كيف أنت إنسانة أهنتها في النهار تريد أن تأتي إليك في الليل؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم ضرب العبيد ثم هو يضاجعها، نعم، ثم يريد بذلك مضاجعتها، فتمتنع بسبب إيش؟ الإساءة، بسبب الإساءة، لا تعمل لك شيئا، لا تحترمك، لا. فيقال أن مسألة الرجل الذي يضرب النساء هذه سيئة، هو يعني من مساوئ الأخلاق، سيئة في هذا الرجل، بل يعني إذا ردته المرأة بسبب هذا الأسلوب جاز لها ذلك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل، فذكر معاوية، صعلوك لا مال له، صعلوك معناه لا مال له، مش صعلوك مثل نحن نسمي صع عليك دول، لا، صعلوك أي لا مال له. كان معاوية فقيرا حتى ولي الإمارة فتح الله عليه، وهذا دليل على أن الإنسان الذي لا مال له يمكن ما تسعدين معه، فهو فكما قال سعيد بن سيب هذا عيب يرد فيه النكاح، فقير شوفي ما عنده شيء يرد فيه النكاح، يجوز لا أن تمتنع، ما عنده شيء، ماذا سيؤكلني، ماذا سيطعمني، واضح. الثاني ماذا قال، ضراب للنساء، وفي رواية كان يضع لا يضع لا لا, لا ينزل أو لا يضع الأصابع عن عاتقه، قالوا كثير الأسفار، طيب كثير الأسفار قالوا أو ضراب للنساء، كلهم عيب، عيب يرد فيه الزوج، ضراب للنساء، فهذا يضرب هذا. أنت إذا كنت ما ترضى لأختك تضرب أو بنتك تضرب، فالناس كذلك لا يرضونه لأبنائهم. واتقوا الله عز وجل. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم ضعفاء، فأنت إذا كنت تضرب وتلطم بوجهها وتهينها وهكذا هذا ما يجوز، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود يضرب غلاما قال أبا مسعود أبا مسعود ثلاثا ناداه، فالتفت إليه قال الله أقدر عليك من هذا، ما قال له ماذا فعل، لعل ذاك الضرب يستحقه، لا، ماذا، طيب فعلت شيء ولا شيء، يجب عليك أن تراعي. فبعض الناس يشتهر عنهم ضرب النساء ويراها مرجلة، هذا ظلم، ما يجوز هذا، هذه ليست مرجلة، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ولذلك لا يجوز لأحد أن يمد يده على أي امرأة كائنا ما كان، حتى لو ثبتك وقالت أنت لست رجالا مثلا، طيب اتركها، إن شئت صبرت على سلطة لسانها وإن شئت فارقتها. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي سليطة اللسان، قال فارقها، قال من معي منها ولد، قال إذن اصبر عليها، اصبر عليها، فسليطة اللسان تفارقها، أما قال اضربها، اضربها حتى تهدأ، ما قال هكذا، ولكن قال فارقها إذا لم تريد. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات، لا أحد يعتدي على المرأة.

لا يجوز له الاعتداء، بل واجب عليكم الصبر. أيضا الصبر على غيرتهن، اصبر على الغيرة، إذا غارت عليك المرأة اصبر عليها. أيضا تشاجرهن بالغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشاجرت عنده زينب وعائشة وسكت ما تكلم بأي شيء، حتى دخل أبو بكر فكان يقول له يا رسول الله الصلاة الصلاة، يعني شغلوك هؤلاء، الصلاة الصلاة. قال إلا أنت يا ابنة أبي بكر. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما تشاجرت أم سلمة مع يعني ماذا عائشة، وهكذا يحدث سجار، لا تدخل مع واحدة منهم تقول لا أنت غلطانة أنت كذا، هدأ الوضع فقط، حاول أن تهدأ الوضع ولا تقف بجانب واحدة. إذا كانت الخصومة بسبب الغيرة، إذا كانت الخصومة بسبب إيش؟ الغيرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الكتاب، ولله الحمد المنة. وإن شاء الله غدا نأتي بمسائل مستجدة قد تنفعكم يوما من الأيام، ونجعل الباب مفتوحا أيضا للأسئلة. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بكل ما يحب ويرضى. نعم.

0: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: لماذا أدخل بعض آداب الطعام في كتاب النكاح؟
1: لعل الحافظ ابن حجر أراد تتمة ذلك بهذه الفائدة، أن الإنسان يراعي حال آداب الطعام. ولهذا أهل العلم فقهاء يعني يختلفون في آداب الطعام في أي باب، فمنهم من يجعله في باب مستقل، ومنهم من يجعله في باب الوليمة، ومنهم من يجعله في باب الأطعمة، ويختلفون في ذلك، فالأمر واسع. نعم.
0: هذا سائل يقول: يأتي الرجل وشقه مائل إذا مال إلى واحدة من اثنتين، فإذا كان معه أربع ومال إلى اثنتين، فهل يأتي مائل شقه يوم القيامة؟
1: نعم، ذكرنا هذا في الدرس. نعم.
0: قال: هل عائشة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها؟
1: هذه مسألة مختلف فيها، أي النساء

0: كانت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي عائشة أم خديجة، وأيهما أفضل، هل هي عائشة أم خديجة؟ ولذلك شيخ الإسلام جمع بين القولين وقال عائشة الفضل بالعلم والمحبة أو التقدير هكذا، وخديجة بالسبق والإعانة نعم.
1: قال: إذا تزوج رجل ولم يقم بعمل وليمة هو قادر، هل عليه إثم أو له كفارة؟
0: عند جمهور العلماء آثم، نعم يأثم إذا ما فعل وليمة، إن كان جاهلا وقد مضى عليها سنين فهو معذور. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم من ينفق على زوجاته مثلا 10,000 للأولى و10,000 للثانية، مع العلم أن الأولى معها 6 أطفال وأما الثانية فمعها ولد واحد فقط؟
0: 10,000 نفقة الطعام والشراب قليلة، إيش يقصدها؟
1: مثلا
0: لا زيادة. الآن إذا كانت هذه للمرأة الواحدة فلا بد من زيادة للأولاد، نعم، فهو الآن ظلم أولاده. نعم.
1: هذا سائل يقول: رجل متزوج 2 وذهب ليغترب في بلاد أخرى لسنة أو أكثر، فلما عاد إلى موطنه فعند من يبدأ من زوجاته؟
0: آخر واحدة من كانت دورها فيبدأ بالذي بعدها، يعني كانت آخر واحدة سافر عندها وهي الأولى، فلما يأتي للثانية.
1: أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: تزوجت الثانية وأدخلتها إلى بيت الأولى وقتا لأجل أن أبني بيتا لها، أم أنني أستأجر لها بيتا آخر؟
0: تستأجر أو تستأذن. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما هو الأفضل، زواج أبي بالثانية أو أنني أتزوج الأولى؟
2: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: الدرس 33.
5: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3.
6: أعد من الأول.
5: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة

السكون الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ، لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثمة اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى

0: على ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال: فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد فيها

هذا الموضع يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية يعني في الموضع الثاني قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره يعني في الموضع الأول إلا الذي في الأيمان والنذور أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول دون الأول ثم علق عليه فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول واضح؟ نعم الوجه الثالث هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح في مواضع من الصحيح واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث فالحديث أورده البخاري في الصلاة في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها هذا أحد الأبواب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة بالإعادة أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام فقال عليك السلام ما قال عليكم السلام وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب في فقه حديث الباب ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ عنده فرد أي فرد عليه السلام إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية

وفيه قوله فرجع نعم فارجع فصلي قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى فرجع فصلى كما صلى وفي آخره وافعل عندنا نسختكم وافعل والنسخة التي عندي ثم افعل ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة قال وعليك.
ارجع فصلي. قال فأعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة. فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة. قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة. وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصاراً،

تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح. وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قال

إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو أحاديث طرق حديث واحد وألفاظه وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات.

وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل، قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان، قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها

يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة. إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول: الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول: لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاه

ابن رفاعة خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع. وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهد وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها

0: تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم سادس،
0: قوله في الحديث: فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال: واسمه خلاد. واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث: فصلى، ها؟ فصلى. زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، فالرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا بهم، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة، قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا، قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند، أعد صلاتك. هنا عندنا ايش؟ ارجع فصلي،

قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. واضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش بالحق، هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا

تكون ظنا فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وضح. فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخييل، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء

في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها؟ عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك، طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها؟ وتطمئن.

وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل؟ ها؟ نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مد مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال: ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب، قوله: ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب، قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد، أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أنهم قالوا: إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم هذا.

في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعني
يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع، ارجع فصلي ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة.

0: أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.com/. ذكر رحمة

كبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه وبارك أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 وألف جعله الله عام خير مبارك على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزي له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ناجوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما،
وحط على جنبتيه خطوطا أخرى وقال هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما قال الله جل وعلا يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى فيها من الشر ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار. من حكمة الله ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة لتبقى منارة للعالم الإسلامي

مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي قدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون

على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه حتى، ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا

أمرنا الله به ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع،

أن يكون يقظين دائما وابدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها. يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره. تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل.

0: وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان. عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا. إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة.
0: نعم.
1: طيب، نستأذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة بالمواقع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابها حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا. ولا يكثرون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا أن نوجههم بالتوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرع السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة سبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي عند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم الإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون

0: علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش يرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم.

0: يقول أحد الدعاة خطب عندنا في قبر الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
1: فيها تفصيل موالاة الكفار إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
1: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
1: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويأجلونها. نعم.
0: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
1: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
1: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
1: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه عند الذين جالسوه وتكلموا.

0: وعلى يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية لبلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت كثرة الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
0: اتجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، امضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط ألا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير، وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد.

0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا، بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي، يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود، ويلزمون النساء بالحجاب، ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى، هل لكل أحد من يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم، وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عامي، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره، بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه

0: ورقة في الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها. ما هم على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار
2: يا عين صاد ذكر رحمة

قبل عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وت

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد

بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة. وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر، تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة.

0: وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة، الزكاة، وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكعب، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو وماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر تماما هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا آخر.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه، يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره

0: قلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل، فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام، إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا، هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه، ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25، إذن يزكي، يزكي، لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات، كم كانت الأمهات؟ 20، فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي، هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر والخارج من الأرض؟
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما.

0: زكوية. أربعة ذكر، أربعة كما سمعت ذكر أربعة، وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقافها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 8. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى كما سيأتي؟ من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120

0: ما الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيئا. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أصلا.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها 10 من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلوفة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط 10 واحسب من 6، كم الوقص؟ 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم؟ فيها أي كذلك 4، هذه وقص، وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: 3 بنات لبون. ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 120 و100
0: فيها؟
1: زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام، إذن من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتان. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات.

0: قلبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زاد، إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21. إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ ثلاث بنات لبون وحق، لأن ثلاث بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان. فإن شئت أخرجت أربع حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ خمس بنات لبون. نعم ثلاث بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد الواحد بعد 21، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم هذا هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى مثلا، الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة،

0: هو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، لأنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو أنت، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، الحقة غير موجودة. أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجذعة؟
1: الجذعة.
0: نعم، الجذعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام ما عندك حقة، هات هذه، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت، أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونطيح قصة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب هي تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعرفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة، أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء، للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
1: في أسئلة متعلقة بالدرهم.
0: حديث لا بأس، لا بأس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50، والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة في 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلاها في جماعة، كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة ب27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها ب27. نعم.
1: يقول قول جابر رضي الله عنه: إن

0: صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟
1: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
0: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
1: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. من الذي استفاد؟
0: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
1: بل يجب كما ذكر.
0: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
1: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. المشجر نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
0: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
1: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
0: هذا كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
1: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
0: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
1: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
0: هذا سائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
1: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
0: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، وكيف الجواب، وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق، فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن.

0: هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين، ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
1: ويعني
0: يصور الصوره بعد الصلاه. نعم، هذا كله محدث. كلمه طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفيه الطلسمه، اما ان تنشر في المساجد هذا من اهانه المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب تكون فيها صورة فهد أو

0: ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الشغب.
0: نعم. يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
1: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
0: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
1: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
0: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
1: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
0: يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة، ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا، فاقتضى الأمر أن نفصل فيه.
0: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
1: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
0: نعم. يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة؟
1: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس

0: فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين. أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيت. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على المبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

أمت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

خرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: العزيز الرحيم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا، جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان.

0: هلال و... شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه وهو جعل الخبر ظرف زماني الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا، وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد اليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع ينتظر شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة،
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع.

0: إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
1: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة، ما لم تفد. فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاده إذن يجوز الابتداء به، وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد
2: كعند
0: زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
2: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
2: نعم،
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نامرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
2: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
2: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف هو لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان

0: مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة، هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل ورغبة إيش قال
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا بعيدا من الأمثلة، مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل هذه الاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدا. هنا المبتدا والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدا به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يوجد شيئا خاصا. هل فتن فيكم
1: أي فتن،
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتن فيكم تستفسر هل فتن فيكم، تجد كلامه في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا. لنا جار مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب. خل مبتدا. لنا جار مجرور خبر بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رأيت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدا، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدا به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدا، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين،
0: عمل مبتدا أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد ببر، ما قال عمل خير بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشائك قد تأتي به، رأيت؟ وليقس

0: هذا من القاعدة. نعم.
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: الله عنا خيرا.
0: آمين.
2: السلام عليكم شيخنا. ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش؟
2: يجوز الإخبار باسم الزمان.
0: أيوة باسم الزمان. أيوة.
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة.
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل كما عدل، كما عدل نحاته ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. طيب، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت؟ هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم. وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تأويل بتقدير محذوف.
1: نعم.
0: نعم. أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، ها رجل في بيتك. رأيت؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح، محض الاختصار. أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم.
2: عي الفهاهة.
0: عي الفهاهة. أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة، كلام لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام. رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذن فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة الفهاهة. رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا. رأيت؟
2: شفاء العي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: لحديثه.
0: نعم.
2: لما أفضل من البصر فمات.
0: نعم. صحيح. قتلوا. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلوهم. نعم. قتلهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف هو قتل سبب، إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي وكيف يبقر البطن. نعم.
1: هذه الكلمة التي أحببت قرأتها
0: أيوة.
1: الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة الرقة. قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه، كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب. لكن هذا كثير في الناس،
1: من جهل شيئا عذاب،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم. لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: يكتبه،
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا. فقال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة الكبيرة. طيب.
1: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي
0: واتجاعي
1: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
1: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي.
1: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة، أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف. كل يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا. يتخوفون. الله. شو الأخلاق؟
1: شيخنا الكلام المفتي الله يحفظه. قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم
0: الكنعاني. عرفتم معنى الحيدة؟
1: نعم.
0: في اللغة أول الحيدة
1: حادة.
0: حادة ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أيوة. قل
1: تملص من الشيء.
0: الله. هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق، حاد عنه
2: جانبه
0: وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة.
2: حيدة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
1: حيدودة التي في الرأس هذه الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة.
0: أيوة الشيء هذا في الرأس
1: في الرأس.
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة.

0: الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
1: وهو على حيدة رأسه. هو على حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه.
0: وهما إيش؟
1: العقدتان.
0: شوف.
1: الجانبين. والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب. يملك الوسم. هذا الحيدة. كان البعض اللي إيش؟ كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا. بعضهم إيش قال؟ كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيلة. فهمت
2: قصدي؟
0: نحن في هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر. ما فهمت؟ هذا من الحيدة يكتب هذا
1: تعبير يا
0: شيخ. فهمت مقاصد قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له. غفر الله هذا ما صحيح. صحيح هذا
1: الشيخ الألباني يكتب
0: ماذا عندك
1: يعني
0: بشرا يلتاطل لما يستقبل إيش اللي
3: يستقبل سيحتاج عليه بكلام الشيخ الأسماني في أمور أخرى.
0: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنما نريد أن يستقر مع الحق لا تفعل ذا والله
1: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
1: حدنا عن القراءة.
4: هذا
1: من الكتب المؤلفة في
4: العقيدة.
1: قال وهو كتاب
2: الله
1: يقول هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله.
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه وهو من المؤلفات المتقدمة في التاريخ ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه
5: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
6: يا عين صاد ذكر رحمة.

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت لسوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

خرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

0: الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله

في أول أبواب هذا الكتاب قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال: إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات
الصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية، ويقال توحيد الطلب والقصد، يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد: يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات، الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق، وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد.

حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساؤوا. كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة

يضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة. كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص. يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة

الإسلام دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم. جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني، ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم

الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك وهي قوله وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك

تقدموا على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا الدليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والانقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على

فطره، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذا لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر من

إلى التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك، كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي

قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب لابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل

0: المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

أَخَاكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

منها فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار.

قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ، لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثمة اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره،

0: وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها. نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال: فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أيه. لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل. فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. وضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قول على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب إلا

أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول ثم علق عليه، فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته، وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول: قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا؟ كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد ودخل رجل المسجد إلى أن قال

فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل، كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير، عبد الله بن نمير رحمه الله، عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا، صحيح؟ لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه

الكلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة. قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته، في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن، محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية، وأسند الرواية. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ، إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع، الرابع، هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك

طأوه وعلمه. وحديث أبي حميد وغيره، هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح. وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟

الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول، الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن، موطن التعليم

والتوجيه وبيان الواجبات يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهمت؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه